0: وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: داود لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم صدق الله.
2: أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تستعد إنشاء مبنى جديد للأحوال المدنية والسجل المدني. أكاديميون في الجامعات الحكومية يحتجون في عدن المطالبة بمستحقات الترقيات. حملة رقابية تضبط 7 مخالفات في سوق الخضار المركزي بعدن. مدير عام المنصورة يتفق ثانوية خليفة ويدشن مشروع النادي المصغر. اليمن يشارك في مؤتمر الفاو العالمي حول الصحة الواحدة في روما. وأخيرا، مشروع إغاثي يستهدف 1133 أسرة نازحة في عدن ولحج وأبين. ومن العناوين إلى التفاصيل. اطلع مدير عام البريقة أحمد الداودي على موقع مشروع مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني، ووجه بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية اللازمة. ويشمل المشروع إنشاء 8 مكاتب ومرافق خدمية داخل حرم مبنى السلطة المحلية بهدف تحسين بيئة العمل وتسهيل تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين. نفذ أكاديميون في جامعة عدن وأبين ولحج وشبوة والضالة وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، مطالبين بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للترقيات العلمية. وأكد المحتجون أن مستحقاتهم معلقة منذ سنوات، داعين الجهات المختصة إلى استكمال الإجراءات المالية والإدارية وحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بالمنصورة 7 مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة تفتيشية في سوق الخضار والفواكه المركزي بعدن. وشملت المخالفات عدم إشهار الأسعار وعدم تسليم الفواتير والالتزام بها، فيما أكد المكتب استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ودعا المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات. تفقد مدير عام المنصورة هاني اليزيدية ثانوية أحمد حامد خليفة للاطلاع على سير العملية التعليمية واحتياجات المدرسة، كما دشن مشروع النادي المصغر الهادف إلى تطوير الأنشطة الرياضية والترفيهية وتهيئة مساحة مناسبة للطلاب، موجها باستكمال بعض الإضافات للمشروع بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية. شارك وفد يمني برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في مؤتمر منظمة الفاو بروما حول تطبيق نهج الصحة الواحدة في النظام الزراعية والغذائية. ويناقش المؤتمر تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والزراعية والبيئية وتطوير السياسات والاستثمارات والابتكارات لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية. وأخيرا، دشنت جمعية الحكمة اليمانية مشروعا إغاثيا يستهدف 1133 أسرة نازحة ومتضررة في عدن ولحج وأبين. ويتضمن المشروع توزيع سلل غذائية وحقائب إيوائية وتوفير مياه وخزانات، إلى جانب تشغيل 10 عربات طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأثير.

0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
0: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
0: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
2: في عالم التكنولوجيا.
0: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
6: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتعليم.

0: التثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بنافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
3: نقدم الأخبار بحياد تام زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب
6: 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

نشعر بالحماس أو حتى الإرهاق أو التوتر، فهذا الشيء ممكن أنه يخفف علينا الضغوط النفسية التي بيصاحب محاولة التظاهر المستمر بالإيجابية، ويسمح لنا بإدارة طاقتنا بوعي أكبر وبواقعية. عاملوا أنفسكم مستمعينا الأعزاء بنفس التعاطف والود والوعي المجتمعي اللي أنتم بتخاطبوا فيه محيطكم. حواركم الداخلي في هذا الصباح هو ما يحدد نبرة يومكم بأكمله. فالكلمات المشجعة والكلمات اللطيفة مستمعينا اللي بنقولها لأنفسنا بتشكل درع نفسي متين يرافقنا حتى نهاية اليوم.

مستمعينا الأعزاء، حتى تكونوا أو يكون ذهنكم صافي في أعمالكم، حاولوا أنكم تكتبوا أشياء أو ثلاثة أشياء بسيطة تشعروا فيها بالامتنان لوجودها في هذا الصباح، أيا كان شيء تمتنوا لوجوده. في بعض الأحيان ممكن إحنا نخرج ونشوف في الجو لطيف، إحنا نمتن لهذا الجو اللطيف. ممكن في بعض الأحيان نروح لمكان ويكون في هذا المكان هدوء، فإحنا كمان نمتن لوجود هذا المكان الهادئ. كذلك مستمعينا الأعزاء، لتصفية الذهن كذلك اختاروا شعور أو نية واحدة تريدوا أن ترافقكم، مثلا السعادة، ممكن الفرح، ممكن حتى السلام، ممكن إن إحنا كمان نكتب نيتنا اليوم الإنجاز، فهذه من الأشياء التي ممكن إنها تريحنا نفسيا وتبعدنا عن الضغوط النفسية اللي إحنا بنعاني منها بشكل مستمر.

مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا مستمرين معكم في هذا الصباح، وهي تحية صباحية لكل من يستمع لنا عبر أثيرنا عدنية FM، ولكل من يتابعنا أكيد إحنا صباحنا لا يحلو إلا بوجودكم أكيد، وبمشاركتكم معنا وباستماعكم لنا، لأنه أنتم تعتبروا جزء أكيد من إذا

وخلونا مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى أحوال الطقس ومعرفة الأحوال الطقس أو الطقس المتوقع لهذا اليوم. في المرتفعات الجبلية الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كل من محافظات حجة ومحافظة إب وكذلك محافظة تعز، وأمطار متفرقة على مرتفعات المحافظات التالية المهرة وشبوة والضالع وأبيان ولحج.

تشكل الضباب مستمعين الأعزاء أو الشابورة على الطرقات والمنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر في المناطق الساحلية. أجواء غائمة جزئيا وحارة ورطبة مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كل من سهل تهامة وأرخبيل سقطرى والساحل الغربي. في المناطق الصحراوية فالأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

مستمعينا الأعزاء، يحذر وينذر مركز الإرصاد الجوي والإنذار المبكر الأشخاص أو المواطنين المتواجدين في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة. كذلك يحذر المواطنين من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. أما مرتدي البحر والصيادين ورباب بنات السفن فيحذرهم من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سوق قطرة وخليج عدن وباب المندب.

إذا مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في هذا الصباح الجميل ومستمرين معكم في فقرات برنامجنا الصباحية برنامج صباح الورد.

إذا مستمعينا الأعزاء، وخلونا نبدأ في بعض من الأخبار وبعض من المعلومات الصباحية. أكيد يعني إحنا كثير من الأشخاص بيميلوا إلى أنهم بيحبوا الأطعمة الحارة، ولكن السؤال المطروح: لماذا نحب الطعام الحار أو الفلفل الحار؟ يرجع العلم أن حبنا للأطعمة الحارة إلى مركب موجود في الفلفل، وهذا المركب يحفز على مستقبلات الألم، يحفز الدماغ بوجود حرارة شديدة، واستجابة لهذا الخطر الوهمي يفرز الجسم هرمونات لتهدئة الألم، مما يمنحنا شعور ممتع بالإثارة والسعادة، يشبه الاندفاع الناتج عن الرياضات المغامرة. بالإضافة إلى ذلك مستمعينا الأعزاء، يتميز الفلفل بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة كذلك للالتهابات، تعزز من فوائده الصحية.

ننتقل إلى خبر أثار رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد موقف أخلاقي ونبيل، حيث قام بإعادة حقيبة خصر تحتوي على أكثر من 30,000 دولار عثر عليها هذا الرجل في حمام متجر ملحق بمحطة البنزين. وأثناء بحثه عن هوية أو بطاقات داخل الحقيبة للتواصل مع صاحبها، تفاجأ بوجود هذا المبلغ النقدي الكبير، وتواصل طبعا مع الشرطة على الفور للعمل معهم على إعادة الحقيبة كاملة دون نقص أي دولار. وتبين لاحقا أن صاحب الحقيبة كان يحمل هذا المبلغ الكبير لظرف عائلي طارئ ولم يستطع تمالك عواطفه واستغرق في البكاء متأثرا. طبعا هذه القصص كمان إحنا سمعناها وبنسمعها بشكل مستمر جدا مستمعينا الأعزاء، وهذا بيدل على أنه الأشخاص اللي بيحصلوا على أي شيء ممكن يكون ضائع بيكون عندهم حس يعني كبير في الأمانة وفي كذلك الحفاظ على مشاعر الآخرين، لأنه زي ما تحدثنا في بعض الأحيان قد تكون هذه المبالغ هي يا إما يستخدموها للعلاج أو بتكون بسبب ظروف خاصة. فشيء كويس إن إحنا عندما نجد شيء إن إحنا مباشرة نتواصل بأصحابهم.

إذن مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجنا الصباحي صباح الورد، وننتقل إلى خبر طريف وظريف. في ظاهرة فريدة ولطيفة، أصبح بإمكان مربي الحيوانات الأليفة في هونغ كونغ استخراج بطاقات هوية مخصصة لحيواناتهم، تم تصميمها لتبدو تماما كبطاقة الهوية الشخصية الخاصة في البشر. طبعا تتضمن هذه البطاقة مستمعينا الأعزاء صورة للحيوان الأليف، اسمه، بالإضافة إلى بيانات التواصل الخاصة بصاحبه. ورغم أن هذه البطاقات ليست وثائق حكومية رسمية، إلا أن العديد من أصحاب الحيوانات استخدموها كإجراء أمان إضافي لحماية حيواناتهم الأليفة في حال ضياعهم. وتأتي بعض نسخ هذه البطاقة مزودة بتقنيات حديثة مثل شريحة أو كود رقمي، مما يتيح لأي شخص يعثر على حيوان مفقود التواصل بسرعة وسهولة إلى معلومات الاتصال الخاصة بصاحبه.

إذا المستمعين الأعزاء كانت هذه أهم المعلومات وأهم الأخبار الطريفة اللي حبينا إن إحنا ننقلها لكم في هذا الصباح. وأكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء في الحديث لموضوعنا الصباحي. الموضوع اللي اخترناه اليوم للحديث عنه من المواضيع الهامة جدا والتي دائما إحنا بنتحدث عنها، ولكن ما زلنا إلى الآن نشوف إنه ما زال بعض من أفراد المجتمع أو بعض من الأشخاص غير مهتم بهذا الموضوع، أو إنه ما عندوش الثقافة الكافية، أو إنه يكون عنده هذه المعلومات ولكن من الأشخاص اللي بيهملوا إنهم يقوموا فيها. الفحوصات الطبية قبل الزواج طبعا هي من الخطوات الأساسية التي يستطيع فيها الأشخاص أن يبنوا قرارهم في إكمال الزواج أو لا. في البعض ممكن أنه يربط الفحوصات الطبية قبل الزواج لازم بس تكون مع الأقارب، ولكن بشكل عام الفحوصات الطبية قبل الزواج هي تعتبر خطوة مهمة جدا مستمعينا الأعزاء. هذه الخطوة تعتبر أو الفحوصات هذه تعتبر حماية لما سوف يأتي بعد الزواج. مستمعينا الأعزاء تشمل فحوصات ما قبل الزواج هو الكشف عن أمراض ممكن تكون وراثية أو ممكن تكون في أمراض معدية وغيرها من الحالات اللي ممكن تكون مهمة للزوجين والأطفال مستقبلا. وهنا يعني يجب أن يتم تحديد الفحوصات المعتمدة. ولكن السؤال هنا مستمعينا الأعزاء، هل إحنا في المجتمع أو في مجتمعنا اليمني عندنا هذه الثقافة؟ هل فعلا أي اثنين حيقرروا الزواج بيروحوا بيعملوا هذه الفحوصات، أو إنه بيكون في تشكيك بهذه الفحوصات؟ هل إحنا كمان كأشخاص ممكن إن إحنا نتخذ قرار بإكمال الزواج أو بعدم إكمال الزواج نتيجة لهذه الفحوصات، أو إنه ما زال كثير من الأشخاص لا يعيروا هذه الفحوصات أي اهتمام؟

0: هل كذلك ممكن مستمعينا الأعزاء هذه الفحوصات ممكن إنها تكون كدليل إنه يقدر من خلاله مثلا الرجل أو المرأة المقررين للزواج إنهم يعملوا احتياطات معينة؟ في كثير من المشاكل تظهر مستمعينا الأعزاء بعد الزواج، وهذا
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة. تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، مستمرين معكم أكيد ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الفحوصات الطبية قبل الزواج. وقد يعني الكثير من الأشخاص يمكن ما يكونش عنده معرفة بهذه الفحوصات. ما المقصود طبيا مستمعينا الأعزاء بالفحوصات ما قبل الزواج؟ هي طبعا مجموعة من الفحوصات والاستشارات الطبية اللي بيجريها المقبلون على الزواج لمعرفة بعض المخاطر الصحية قبل تكوين الأسرة والإنجاب. وزي ما تحدثنا، الفحوصات هذه ليس الغرض منها إصدار حكم على بعض الأشخاص للزواج، وإنما الغرض منها اكتشاف لو في أمراض وراثية أو أمراض ممكن تأثر على الأبناء مستقبلا، وإتاحة المشورة الطبية، وممكن حتى إتاحة أو اتخاذ قرارات واعية والعلاج. خلينا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو،
0: يا صباح الخير.
1: يا صباح الخير،
0: أهلا وسهلا.
1: جميل، أهلين وسهلين.
0: مرحبا، كيف الحال؟
1: وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبتين فيك، تفضل عزيزي.
1: تحية ليلك علياء.
0: تحياتنا للجميع.
1: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: أمين يا رب وإياك.
1: والمشتركين حبايبنا.
0: تفضل. أيوة نسمعك.
1: صوتي قطع.
0: احنا نسمعك، تسمعنا؟
1: ايش معانا الجهاز هذا؟ قلت لما اجي انا قطع.
0: مش عارفه ايش مشكلتك مع الجهاز. تفضل احنا نسمعك.
1: شوف يا ست الكل،
0: تفضل.
1: الحلقه رائعه جدا، وانت برضو رائعه جدا.
0: الله يسعدك، انت كمان
1: الحبيبه رائعه جدا.
0: الله يسعدك.
1: والمشتركين، انا رايي هكذا، انه يكون الزامي، ما يكونش اختياري. الدولة تفرض ما يكتب عقد زواج، عقد قران، إلا بفحوصات رسمية. أول حاجة يعني يكون معانا جيل أصحاء. الشيء الثاني يكون إنه كل واحد برا ذمته. يعني بعدين يكون اختياري إذا وجد مرض في الراجل أو الزوج. الزوجة لها حرية الاختيار.
0: صحيح.
1: إنه شوف عنده مرض الفلاني 1-2-3، هل هي تقبل؟ وإذا عكس الموضوع إنه البنت عنده كذا وكذا وكذا، هل أنت تتوافق؟ أشي ثاني قبل الزواج ممكن يكون حاجة بسيطة يتلاشوها سريع.
0: صحيح.
1: يتعالجوا قبل العلاج. ممكن بعد الزواج ما صعب العلاج.
0: صحيح.
1: بعد 4 سنين، بعد 3 سنين إنجاب. فالمشكلة صعبة جدا، لهذا يعني مطلوب رسمي، لأنه ما حد يزعل منها. إيش المشكلة؟
0: صحيح، وين المشكلة؟ لكن الكثير يا صديقنا أحمد بيشوف إنه موضوع الفحوصات، إنه لا يعني ليش أنا أعمل فحوصات؟ ليش مثلا حد يرفضني أو يقرر إنه ما يكملش الزواج علشان الفحوصات؟ يعني إلى الآن ما فيش تقبل أو وعي مجتمعي من المجتمع نفسه إنه يقوم بإجراء الفحوصات.
1: شوفي، كان زمان عادي، لأنه كانت ما فيش هذه الأمراض اللي موجودة حاليا. كان زمان عادي، ما فيش أمراض منتشرة زي الآن. الآن انتشرت الأمراض بشكل كبير جدا. من يقبل أنه يزيد جهل معه؟
0: صحيح.
1: من يقبل مع العلم أنه كان عنده قدرة يعالج، يتعالج أو يعالج الزوجة اللي تتعالج، ويزوج أفراد أصحاء، أولاد أصحاء. يعني أنت تقبل أنك تتحمل ذنب هذا الطفل اللي تجيبه يعني معلول عنده مرض بسببك أنت وياها؟ هل أنتم تقبلوا كزوجين؟ إذا أول حاجة محتاجين إلى
0: حتى في بعض الحالات
1: لما يكون إلزامي الكل يطيع الأمر. يعني يكون المأذون هذا عنده خبر إنه ما بيقدم عقد زواج، عقد قران يكتبه إلا بموافقة وزارة الصحة.
0: صحيح.
1: مكتب الصحة إنه موافقين، الراجل عنده كذا كذا، الزوجة موافقة، الزوج موافق عنده كذا كذا، يتوافقوا الاثنين.
0: صحيح.
1: خلاص يقبل على الزواج. لأنه بعض أحيانا يا أختي يا بنتي الله يرضى علينا وعليك يكون الأمر بسيط.
0: صحيح صحيح. ويكون الموضوع في بعض الأحيان هو مجرد مثلا ضرب إبرة، مثلا إذا كانت فصائل الدم مختلفة. ففي البعض بيشوف هذا الشيء بعد الإنجاب، ممكن إنه ما بيفكرش إنه يأخذ احتياطاته قبل، لأنه ما عارف، مش عارف هذا الشيء، أو مش عارف إنه ممكن يسبب مشكلة.
1: يا علياء.
0: أيوة معك، أسمعك.
1: بعضهم يفتكروا إنه استنقاذ في حقه. إنه هذا بينقص في حقه.
0: صحيح.
1: إنه يعني إيش أنتوا تتهموننا أنا مريض؟
0: صحيح.
1: تقول ايش تتهموا بنتي ولا الام ولا هي ان انا مريضه.
0: يعني احنا نحتاج الى وعي، نحتاج الى وعي اكثر باهميه الفحوصات.
1: مسؤوليه انت كزوج او كزوجه ترضوا راضين بانكم تجيبوا الطفل معلول.
0: صحيح.
1: يعني عنده عاهه مستقيمه شلال اطفال، عنده كذا في بعض الأحيان اللقاحات ممكن يعني يسووها قبل الزواج.
0: صحيح.
1: ممكن. إيش المشكلة؟ بارح بفحص أنا ويترك الحال وتكون إلزام.
0: صحيح.
1: اختياري إلزام.
0: أنا بشكرك صديقنا أحمد، شكرا لك، شكرا لمشاركتك. وفعلا مستمعينا الأعزاء في بعض الأمراض الوراثية التي قد تحدث وممكن أنها تسبب مخاطر على الأطفال، وبالذات يعني عندما يكون الزواج ما بين الأقارب، فهنا الفحوصات الطبية ضرورية جدا مستمعينا الأعزاء. ممكن يعني أنه بيسألوا الكثير أنه بيقول هل توجد فحوصات أساسية أو في فحوصات اختيارية؟ طبعا مستمعينا الأعزاء، أو إيش أهم الفحوصات التي ينصح بأنه يجروها قبل الزواج؟ هي ما فيش أي قائمة واحدة تصلح للفحوصات لكل البلدان أو الأشخاص، ولكن في فحوصات قبل الزواج تشمل بحسب النظام الصحي وعوامل الخطورة. مثلا في بعض من اضطرابات الدم الوراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، كذلك في بعض الأمراض المعدية التي يمكن أن تنقل أو يتم نقلها إلى الطفل وإلى الأم أو من الأم.

0: نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: نحمد الله على كل حال.
0: الله يسعدك فتحي. موضوعنا اليوم بيتكلم عن الفحوصات الطبية قبل الزواج. هل بتشوف أو قد سمعت عن هذا الشيء في مجتمعنا، أو أنه بتشوف أنه في ناس بيقوموا بهذه الفحوصات، أو أنه إلى الآن ما زال الوعي المجتمعي لهذا الموضوع نقدر نقول متدنية؟
1: نسمع قاعدة ولا نرى طحينا أختي عليها. بالنسبة للفحوصات الطبية قبل الزواج أختي، لا يوجد الوعي الكافي لدى المجتمع في هذه الفحوصات. قد يسمعوا يقول لك في بعض الدول، في تركيا، في ماليزيا، في بعض الدول هذا الشيء موجود، لكن أختي في اليمن أنا اللي أشوفه الأشياء يعني غير متقبل هذه الفحوصات.
0: طيب برأيك الناس، برأيك يا فتحي الناس نفسهم، أو إنه ما فيش كمان مساعدة من الجهات المختصة زي مثلا وزارة الصحة إنها توفر مثل هذه الفحوصات؟ يعني نقدر نقول انه هنا المسؤوليه مشتركه، انه ما فيش وعي، وانه كمان تعتبر الفحوصات هذه ممكن انه احنا نقوم فيها في مختبرات خاصه، يعني ما فيش مختبرات حكوميه مخصصه لهذه الفحوصات.
1: يا اختي انا قادر افحص بدون ما حد يشوف، بدون ما حد يحس، يعني بامكاني افحص بدون ما حد يحس. بس اختي الوعي عندما يكون الوعي ناقص عند المجتمع، يعني تخيلي انسان يحب واحده مثلا وراح يتقدم لها وطلع حق الفحص سلبي، يعني فيقول لك انا الان ما اشتهر عند العالم، انا في بي امراض كذا، من بيتقبلني؟ هي اسره بتتقبلني، شوفي كيف باجي. طيب هي مثلا لما يطلع عندها مرض معين تقول لك انا عندما اطلع في بي مرض معين يرفضني من الناس اللي كانت تقدمني. اي شخص هيتقدم لي يعني،
0: شو يعني هو خوفا من الرفض.
1: لكن انا انوع ان الفحص يكون بين الاقارب اكثر
0: صحيح،
1: كبيره بين الاقارب صحيح. لان تخيلي بنت خالي وكذا عندها تكسر في الدم، نعمي يعني بن عمها يعني كذا مثل ما يقول، ومعهم لو 5 أولاد 2 من أولاد في بهم تكسر يعني.
0: هذه المشكلة دائما احنا بنقول بين الأقارب بالذات بيكون الفحوصات الطبية ضرورية جدا.
1: تخيلي وفي حتى بالقرية هنا في بها شورية من نفس الأسرة، من خالها ومن عمتها كذا، الناس الأسرة في بهم ضعف في النظر يعني، تعمل كيف؟ الذي هم ضعيف في النظر، وبالتالي يعني يجب على المصلحة على هذا المجتمع انه يكون لديه الوعي الكافي ان الفحوصات هذه مصلحة الأسرة نفسه، ولا يجب مثلا عليه هو بعض الأشخاص يقول لي يا أخي نحن أنت بتقرر إيش بيكون تطلب بالمستقبل اللي بيجيب الله على عيني وراسي، هو كذا ما يقول لك يعني يعني الجانب الروحاني قد يكون عندك، يقول لك أنا يعلم الله إيش اللي بيكون مثلا
0: صحيح.
1: يعني ذكر أمتاع في نفس العين تقدم وتطور، ولا بد أن يكون لدينا تقدر تقول يا أختي نظرة مستقبلية بإيش بيكون مصير أطفالنا، خاصة في بعض الأمراض تتورث لعدة أجيال. فلذلك يعني مش حال لما تجيب طفل مشوه، قد يكون معك تضرب إبرة كما قلت
0: صحيح،
1: قد يكون سهل أنا قبل ما أتقدم لهذه الفتاة أعالج مشاكلي أولا
0: صحيح،
1: ومن ثم أتقدم. ومش كل الأمراض تورث، مش معقول يطلع أبو ملاريا وكذا يقول لك أنا خلاص. لا، في بعض الأمراض الوراثية وخاصة هي تنتشر أختي عليها بين الأقارب، هذا اللي محد مركز له يعني
0: أكيد.
1: بين الأقارب قد تكون من ناحية الجد يعني تملكي
0: أكيد،
1: وبالتالي يعني يجي هو الزوج من طعمه ولا من تعمته ولا كذا، قد تكون هي نفس حامل نفس الفصيلة هذه، مسألة سائد هجين كذا، يعني قد يصيب أطفاله في المستقبل بهذه الأمراض. هو لا يدري يعني، يكون الأمر يعني مجرد إبرة ولا فحص ولا كذا يعالج مشكلته مستقبلا. حتى مثلا لي مثلا الأخت هذه لديها مشاكل في الإنجاب في المبكر، يعني لابد أنه يعالج نفسه مستقبلا
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد شكرا لك.
1: ما شكلكش انها مثلا بس الوعي اختي، الوعي لابد ان ينتشر. حتى وزارة الصحة مثلا ما شاركت في هذا الموضوع، دحين وزارة الصحة ووزارة كذا اظن المأذون وكذا وغيره، مثلا لو يقبل العقد الا اذا قدم الشخص مثلا تقرير من وزارة الصحة ولا من اي مخبر انه سليم يتم العقد، يعني خلاص ليش تحتوا كلهم يعني
0: صحيح.
1: لكن لا وزارة الصحة ولا في، ما فيش امر اجباري من قبل الدولة نفسها.
0: صحيح، شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك.
1: شكرا جزيلا لك،
0: شكرا لك، في أمان الله. فعلا مستمعينا الأعزاء كما تحدث فتحي أنه وأكيد أكد على موضوع الوراثة أو الأشخاص الأقارب أنه لازم يعني

0: عملوا الفحوصات هذه لأنه من الضروري عملها. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو يا صباح الورد يا أهلا.
0: أهلا وسهلا صباح الفل.
1: أهلا تحياتي لك ولأحمد اللبناني والأستاذ فتحي وللكل.
0: تحياتنا لك. تفضلي أم حمزة.
1: تفضلي. بالنسبة لموضوع أنا موضوعك اليوم, شوفي نحن في مجتمع متدين ومجتمع قبلي, عندنا الثقافة هذه عشان نكون صريحين واقعيين, يعني لا فرض لنا حكومة ولا تفرض الأسر. يمكن نقع في مشاكل كثيرة, يمكن بعد الزواج تقع, بس الأخير نقول نصيبنا من الله. فهمتي؟ لكن ما فيش التحذير من البداية الحذر.
0: طيب هل أيوة نسمعك أم حمزة, بس بتشوفي مثلا الاستمرار على هذا الشيء أنه يعني صح؟
1: هو مش صح. هو المفروض, بس يعني عندنا ما فيش أمانة يا إليا. أنا بأخذ الإنسان اللي أحبه وأقول له خلاص روح أعمل فحوصات, صدقيني ودي حصلت, يعني أنا شفته بس مش هنا في الدول العربية. فراح أعطى زايد ناقص, يعني طلع عنده تكسرات أو مش عارفة إيه, فأعطى زايد ناقص للرجال وكتب له تقرير
0: سليم
1: 100 على 100. يعني الأمانة مش موجودة عندنا, داخلة بزواج, داخلة بأي حاجة. الأمانة مش موجودة بالزواج بالحاجة هذه. لهذا عندنا بيكتب لك تقرير هبيله زايد ناقص, بيطلع يا سلام ولا في حاجة وأي عيب. والدليل على هذا أنه أغرب دكاترة النساء الحرمة اللي تروح هي اللي تعمل العملية, هي اللي تعمل الفصل المجهري, هي اللي تعمل. يعني ابن خالتي دار معه زوجته صغيرة, دار فيه وعمل له 700 عملية. طيب شوف نفسك.
0: المشكلة من نفسك عنده. في كمان مشكلة انه ما يرضوش يفحصوا انفسهم.
1: صحيح. الاخير اجا على دكتور قال لي انا ما بفحصك لما تجيبي زوجك.
0: صحيح.
1: طلع ايوه طلع منه هو عنده ضعف مش عارفة ايش, والقات والسهر والسجارة, امتنع لمدة شهر وعمل فحوصات. يعني دائما عندنا هنا داخل هذه البلاد ما بتلاقي حل, ان احنا في مجتمع ذكوري. لا يمكن اني اجي اقول لك شوفي ابني مريض, اني باجي اخطب بنتكم بس ابني عنده كذا, لا يمكن.
0: صحيح.
1: يعني عشان نكون صادقين, فهذا الشيء لازم كانت تحط الدوله. لانه شوفي انا بالفتره اللي كنت في العراق في هذا الفحص كان موجود, رغم انهم كانوا برضو بظروف زينا, بس هذا الفحص كان موجود. ما يجوبوا يافقوا على الزواج الا بوجود
0: الزامي.
1: هذا
0: الزامي
1: الزامي الزامي جدا, وانا حضرت وشفت اكثر من كذا. فنتمنى عندنا, لكن لو عملوا دي الفحوصات يا إليا البنات كلها بتعنس. والله العظيم لهذا معانا رحمة الرحمين بكل شيء قدد البلاد واقفة على رحمة ربنا. يعني
0: أكيد أكيد يا أم حمزة, بس إحنا بنتكلم. أيوة. شكرا لك. بس إحنا بنتكلم على الموضوع. شكرا لك عزيزتي. فعلا أم حمزة تحدثت عن الموضوع إنه ما فيش وعي مجتمعي كامل حول هذا الموضوع, بالذات عندنا في المجتمع. زي ما قالت إنه موضوع الفحص ممكن إنه البنت عادي تعمل فحص, لكن لما الموضوع يرتبط بالرجال تعمل فحص فهنا تكون المشكلة, إنه هذا شيء معيب لهذا الرجل إنه يعمل الفحص. وإحنا هنا بنتكلم مش بس على فحوصات الإنجاب, لا بنتكلم على فحوصات مختلفة وفحوصات أكبر من ذلك, إنه ممكن تنتقل عدد من الأمراض بسبب الزوجين, وممكن حتى كثير من الأقارب يكونوا متزوجين وتنتقل الكثير من الأمراض لأطفالهم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: كيف حالك حبيبي؟
0: الحمد لله. خالة أم أحمد كيف حالك؟
2: أم أحمد
0: أهلا وسهلا. تفضلي.
2: اللي على إيش اليوم الموضوع؟
0: إحنا اليوم نتكلم عن الفحوصات قبل الزواج. ليش الفحوصات قبل الزواج؟ أي اثنين مقبلين على الزواج لازم يعملوا فحوصات, علشان لو في أمراض وراثية, لو في أمراض مختلفة ممكن إنها تضر أبنائهم. ما فيش أي. وليش المجتمع مش متقبل بهذه الفحوصات يا أم أحمد مع إنها ضرورية؟
2: وقت الأقارب مش تمام.
0: أيوة.
2: لأنه وقت الأقارب مرض السكر.
0: في أمراض كثيرة ممكن إنها.
2: ها؟
0: في أمراض كثيرة ممكن إنها تورث للأبناء.
2: عليك نور. وبعدين تأثر الأبناء.
0: صحيح.
2: مثلا الأم والأب عيال عم فيهم وعيالهم زيهم. أنا أنصح كل عروسة وعروسة قادمة على الزواج الفحوصات أولا.
0: أكيد مهم جدا.
2: ها مليح.
0: صحيح.
2: بعدين من الأمراض من كل حاجة.
0: أكيد.
2: بس يا عليا بلاد انا ما حد يفحص لما يتزوجوا.
0: الثقافه هذه مش موجوده. صحيح
2: مش موجوده ابدا.
0: والوعي بهذا الشيء مش موجود مع انه ضروري في البعض الان. في البعض ولكن نقدر نقول بنسبه بسيطه جدا بيقوموا بالفحوصات.
2: يعني ابدا ما صادف في حد مثلا بتخطبيه وبقول لك اول فحص ما في.
0: عند الأشخاص الواعيين فقط.
2: في بعضهم أيوة.
0: صحيح.
2: يفحصوا الإنجاب يفحصوا مثلاً في بعضهم يفحصوا قبل الزواج.
0: صحيح. فعشان
2: الإنجاب صحيح ولا لا يعني مريض خالي من الأمراض.
0: صحيح.
2: على كده.

0: بالأقارب. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: ألو صباح الخير.
1: ألو
0: ألو أستاذ محمد فاضل نسمعك.
1: شارك أنا أتصلك خط الثاني الأول انقطع.
0: اتفضل نسمعك. تفضل.
1: والله يا ولد شكرا للمتصلتين السابقتين و غصتي بقول لك صحيح أنا مجتمع متدين وغبلي وهذا خطأ كبير. لأن البعض يقول لك يلا أنا تزوجت 20 سنة بعد انجبت ولا بعد فترة انجبوا بإضافة لذلك أن الرجال خاصة الرجال يفضل يبحثوا. أنا أعرف والله حاجات كثيرة حتى بعض المثقفين. أنا أعرف واحد طبيب كان يشتري واحد بنته وقال صح وقفوا لكن في آخرين زملاء الاثنين زملاء أنا أعرفهم كذا جامعين واحد أنا ماشي على تفاصيل خدمات يعني متعلمين كبار وزوج وزوجة أتزوج وما أعرفش حصل رغم إن عارف إن الزوج الأول ما زوجت بيقول العيب من زوجها يمكن قالت ثلاثة كلهم قصير النظر كلهم نظارات وزوجها ما أعرفش حصل قلت لها يكون من زوجها وقالت ثلاثة قصة اثنين هو كمان نفس قصة كلهم نفس النظارات وعلم صغار من سبع خمس سنوات شيء واحد ثاني نفس قصة جاء وهو بتعلم أيضا وشعر إن هي عيب عنده هو عنده مش عندها تزوج واحد من أول عملته نفس قصة قام ما غير وما اقتنعوا يقول لهم عند الله هذا هم متعلمين ليش آخرين نظرية يقولون متعلم لكن لما قلنا الثقافة هي ما اسم المجتمع تأثر بالمجتمع أنه عيب وغبيلة مش عارف إيش
0: صحيح.
1: البعض الآخر يخاف أنه لما نحبه هذا أو تحبه شيء جوج ويعرف أنه ما عقيم يعني خلاص مش جوج. أنا أعرفه أحد صلى مسألة قيادية إذا وزير أو بتاعنا وزير كانت القاعدة وفاحص القاعدة وعارف أنه من جوش لوح كل ما أرضى للزواج خلاص كأنك تبرضى وتطور يقول لك مش الزواج. أنا بالأخير جلسنا كنا على ليش يا أخي قلنا هاي السبب قال ما نجيبش. طيب بتزوج واحد اللي ما نجيبش كل واحد كبير ما متزوج فينا حياة قال لها عارف شو أقول أجرب واحد يتزوجها وأنا ما نجيبش يا أخي يجيب لك واحد في ناس والله ما نجيبش كل واحد مقتنع أول شراري لأن ما مات واحد في البيت وهو ما شراري يتزوج يعني آخرين عقدوا كأنه عيب. هذا بقاس بسفرين كبغتين أنه القبيلة والدين الدين ما هوش الدين الصح الدين الخطأ ولا السنة قاس طبطوا
0: السنة
1: قاس طبطوا والعلم تطور والقرآن حاط أن بعد فترة العلم تطور كل مدى يوم عاوز القرآن يقول أنه ينصح للبحوث العلمية
0: صحيح
1: في كل المجالات
0: صحيح
1: في الفحص الطبي هذا لكن مشكلتنا المجتمع أن يكون مش واعي هذا المشكلة. فالموضوع هذا تركيزي أنا أعرف واحد والله لا أنا أخذ أعلم أتعلم عليه أعرف الطيب وتزوج واحد والناس هذا مع عاقين كلهم الأول والثاني والثالث مش راضي يتحسن كل أخي قلنا في حالة ما تنجيش أطفال القصة بكل منك أنت
0: هذه المشكلة.
1: قدر الله. آخرين كلمة قدر الله.
0: صحيح.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل شكرا لمشاركتك. إذن مستمعينا الأعزاء في مثلا ممكن في كثير من الأسئلة يقولوا هل ممكن الأشخاص يكونوا حاملين لأمراض وراثية دون أن تظهر عليهم أعراض؟ فهو نعم يعني في بعض الأشخاص ممكن يحملوا تغيرات جينية أو صفة وراثية من دون أن يكونوا مرضى أو تظهر عليهم أعراض واضحة. فعشان كذا إحنا بنقول الفحوصات الطبية ضرورية مستمعينا الأعزاء لكشف مثل هذه الأمراض. مثلا فيكون أشخاص حاملين للثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي دون أن يكونوا مصابين بالمرض الشديد، فعلشان كذا الفحوصات هذه بتبين أن الشخص هذا حامل للمرض أو يعني مريض بهذا المرض. فليش لازم إحنا نعرف أهمية أو نعرف الأمراض الوراثية قبل الإنجاب؟ لأنه الأمراض الوراثية مستمعينا الأعزاء يمكن تنتقل إلى الأطفال عندما يحمل الأب أو الأم تغير جيني معين.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، في كثير من المفاهيم والأفكار
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017 الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: فين أيام ما كنت بنام براحتي بصحى براحتي؟
3: لا يا حبيبي، ما أنت مش شغال في شركة أبوك. المهم عايزاك تكون لطيف أكتر مع أيمة.
2: أكون لطيف أكتر إزاي يعني؟ مش فاهم. وزي ما حضرتك شايف كده فكرة كامبين رمضان، هنتكلم على الفرحة وروح رمضان اللي بنستناه.
4: هو ده بالظبط اللي كنت مستنيه. أنا هنفذ الفكرة دي، حددوا البادجت والتفاصيل وابعتولي.
5: بجد برافو يا سارة، المرة دي أبهرتيني.
6: الحلقة 23.
3: ايه في ايه؟ في حد يصحي حد بالمنبه جوه ودنه؟ هو احنا عايشين في جنينة الحيوانات؟
2: طب ما طبيعي يعني، ما انا عايش معاك.
3: عايز ايه على الصبح يا حمار؟
2: عايزك تفوقي لي كده عشان نظبط الكلام. انا حاسس ان سلمى بتروح مني، حب حياتي وامل عمري بيروح من قصاد عيني.
3: يا اوفر، يخرب بيتك. سلمى ايه اللي هتروح منك 7 الصبح يا محمد؟ هي محاضرة؟
2: اتصرفي، ما انا ظبطت لك الاداء في الشغل ومع اصحابك، يبقى ليه عندك تظبطي لي سلمى؟ وعلاقاتي بالشباب اللي بوظتيها بالمكه في ربي اللي في القهوه.
3: خلاص خلاص بلاش وش، خلاص تمام. عايزني اعمل لك ايه؟
2: ابتدي لمح لها عشان تاخد بالها.
3: مين دي اللي لمح لها؟ ده نص الكره الارضيه عارفه انك بتظبطها، ده حتى عم سايب بتاع القهوه مسجل لك في النوته محمد سلمى.
2: للدرجه دي؟ ده كنت فاكر نفسي ذئب وحويط.
3: طب يا ذئب يا حويط، انا عندي فكره كويسه، انا هبتدي اعرفها اكتر.
2: طب ما انا عارفها كويس.
3: عارفها ايه؟ اللي انت بتعمله دي معرفه سطحيه. كل علاقتك بيها انك بتساعدها في الستاند اب، يعني علاقه من طرف عشروميه.
2: طب هتعملي ايه يا ام العريه؟
3: هبتدي في حلاوه البدايات. وما ادراك ما حلاوه البدايات؟ يعني بتحبي ايه؟ بتكرهي ايه؟ ايه مواصفات شريك احلامك؟ رايك في الجواز؟ نفسك تخلفي ولا لا؟ كده يعني شوية حاجات من اللي بتخلي الواحد رجله تخبط في الأباجورة وهو بيتكلم في التليفون كده.
2: أباجورة؟ أباجورة ايه يا نجوى يا كرم؟ أنا راجل.
3: أيوة، ايه المشكلة في راجل؟ قصدي يعني المرحلة الحلوة اللي الناس كلها بتبقى قابلة بعضها فيها دي، اللي هنعرف منها دماغها ماشية ازاي عشان أزبطها لك أسرع وننجز بسرعة. ربنا يسامحني على الجريمة اللي هعملها في حق البشرية، أنا هظلم البنت.
2: صدقي طلعتي بتفهمي. طب والشباب؟
3: شباب ايه؟ وانا محدش بيتصرف غيري؟ خلاص يا سيدي سيبها عليا. النهاردة عندي قاعدة مع حسام بعنوان دليلك الكافي الوافي في التعامل مع الرجالة، بس يا رب نخلص. انت بقى هتعمل ايه؟
2: لا انا هعمل مهمة صعبة جدا.
3: ايه يعني؟ طلعت فكرة تانية كده صايعة على الكلاينت؟
2: صراحة لا، انا رايح مشوار باديكير ومانيكير مع منى. وبعدين شغل ايه؟ احنا في ويكند.
3: باديكير؟ يا وفاء، وحشتيني وحشني الفرنش بتاعك.
2: هي وفاء دي أجنبية؟ ما شكلها من رود الفرج عادي.
3: طيب انزل انزل يا حيوان، انت ابعد ابعد، مالكش في الحاجات دي، خلاص اسكت.
7: دبل شيف
8: دبل شيف.
9: انت عارف اني مستنياك بقالي 10 دقايق صح؟ والمفروض ان انت اللي تستنيني. انا البنت على فكرة مش مفروض اطلتع.
2: ليه ان شاء الله؟ ده انت الايجو واكل نفوخك.
3: ايه ده؟ في ايه؟ هو انا قاعد مع رضوى الشربيني؟
9: لا يعني بس اديني برستيج شويه، يعني لابسه فستان وقاعده في مطعم شيك لوحدي، يعني مش كده؟
3: شوفي سحلتيني ازاي؟ نسيت اقول لك ان فستانك تحفه تحفه تحفه تحفه. جايباه منين؟
9: نعم
3: قصدي يعني شكله مميز، بقول لك تحفه تحفه تحفه مختلف.
9: ميرسي.
3: طيب ما تيجي نهفهن، يعني نلعب اسئله.
9: حلو ده.
3: هبدا انا. هتساليني هبدا ليه؟ هقول لك عشان الدخله اللي دخلتيها عليا حسستني ان مجلس المراه هيجي يطردني دلوقتي.
9: اوكي.
3: رقم واحد، شايفه ايه دور البنت في البيت؟
9: دورها زي دور الراجل بالظبط، وكل حاجه بالمشاركه.
3: رد هايل هايل. طيب والطبخ؟
9: مشاركة.
3: طيب الغسيل والتنظيف؟
9: مشاركة.
3: طيب مصاريف البيت؟
9: لا حبيبي، الست مش ملزمة خالص.
2: الله، شمعنا دي يعني؟
7: ليه بقى؟ ليه بقى؟ اشمعنى دي بقى مش مشاركة؟
3: طيب لما الراجل بيشاركها في كل حاجة ليه هي كمان؟ ليه كمان ما تشاركهوش في المصاريف بتاعت البيت بما اننا بنحب المشاركة؟
9: لا ما هو بيشاركها عشان هي اصلا مش ملزمة تعمل حاجات البيت دي، انما هو ملزم يصرف عليها.
8: يعني ناوية تمشيها ميري مع اخويا وتدبسيه في شغل البيت كمان؟
2: انت مفترية وقادرة.
3: طيب كلام منطقي جدا. طيب افرضي مثلا اتزنق في فترة.
9: لا برضو، لانه لو اتعود على ده مرة هيكون مستنيه كل مرة، وبعدين ما هو مفروض يتصرف يعني، ما هو راجل.
8: خلاص يا ساتر، انت فامنس جدا، ايه الافورة دي؟
3: طيب يلا سؤالك، اسأليني بقى.
9: حلو، انت ايه رأيك في شغل البنت بعد الجواز؟
3: طبعا حاجة كويسة جدا، والمفروض الراجل اللي يبقى مع البنت يشجعها انها تشتغل.
9: ايوة انا طول عمري شايفة كده، بس اغلب الرجالة بتغير يعني من نجاح البنت، فاهم؟
8: والله العظيم اخويا ده غلبان اصلا وفي الكنافة، ولا هتلاقيه واخد باله انت بتشتغلي ايه اساسا.
3: اه طبعا طبعا في رجالة كده، بس دي اكيد رجالة مش واثقة في نفسها.
9: انا بقول كده برضه. طيب لو البنت اللي بتحبها عندها مثلا انتيم ولد، ده تمام بالنسبة لك ولا ايه؟
3: ما عندها ايه؟
9: انتيم ولد، best friend يعني.
3: قصدك best friend. انت شايفة ايه في الموضوع ده؟
9: يعني شايفة انه والله لو هو واثق فيها.
8: والنبي ايه؟ دلوقتي افتكرتي الثقة؟
9: البنت طالما بتحب بجد مش بتخون.
3: طيب بصي، بصراحه محتاج كاب كوفي واروق شويه عشان اركز اكتر في الاسئله الجميله والردود الاجمل منك قبل مني. بعد اذنك.
2: اهو ابلع الافكار الفيمينست المستفزه اللي عماله تقوليها من اول القعده دي. يا ساتر.
10: بجد يا سو، وحشني قوي مشوار الكوفير بتاعنا سوا ده.
2: وانا كمان. ما تعرفيش لما جيت المره اللي فاتت حصل لي ايه. يلا المهم اننا جينا مع بعض.
11: استاذه ساره، عامله ايه النهارده؟ تمام ولا زي المره اللي فاتت؟
10: هو انت عملتي ايه بالظبط المره اللي فاتت؟
2: لا ولا حاجه، ما كنتش شاربه الكوفي بتاعتي بس، ومودي ما كانش تمام. انا عايزه الفرنش بتاعي وفاء بس مظبوط وبوش.
10: انت بتقولي ايه؟
11: طول عمري بعمل لحضرتك ضوافرك مظبوطه، بس بوشي دي جديده. وريني صوره كده للشكل ده لو معاكي.
2: لا لا لا تمام تمام زي كل مره.
7: يا نهار اسود، اللي طلع الضوافر مش قهوه، النصاره البغله دي كانت توضح اكتر، كنت هتكشف.
10: المهم انا في موضوع وكنت محتاجه اخد رايك فيه، وكلامك المره اللي فاتت عن علاقتك شجعني احكي وما اخافش، مع اني بجد طول عمري شجاعه. عارفه وانا صغيره كان في شله معانا في المدرسه مسميين نفسهم المرياله المقنعه، بتنمروا على كل الدفعه لحد ما وقفت قدامهم وقطعت المرياله دي وكسرت معاها كل الحواجز. ياه قد ايه كنت فخوره بنفسي.
2: احكي الموضوع نفسه، ابوس ايدك.
10: ماشي خلاص سوء، هحكي يعني احتويني بس، خلاص هحكي هقول. بص يا سوء، انا في علاقه توكسيك مع واحد اسمه عماد، هو مش علاقه خالص يعني بالظبط، هو شويه موجود وبيهتم وشويه بيختفي بالايام، ودايما عنده اعذار وحجج، بيقول انه مش عارف يدخل معايا في ريليشن عشان عنده فير اوف كوميتمنت.
2: هو كده الراجل مننا لما يحب يتمرقع يقول لك فير اوف كوميتمنت.
10: راجل مين؟
2: قصدي هم الرجاله كلهم كده يعني، عايزين علاقه من غير اي التزامات.
10: قصدك ايه يا سو؟ انا حاسه انه بيحبني بجد على فكره، هو بس عنده مشكله يعني. بصي اي كان فيكس هيم نقطه.
2: يا ستي مالكيش دعوه، ما الدكاتره مالين البلد. انا قصدي انها حجه الرجاله بتقولها عشان تظبط تسعه في نفس الوقت، مش هيبقى ليكي عنده حاجه يعني. اسمعي مني، انا فاهم كويس.
11: صح يا استاذه ساره، عندك حق في كل كلمه بتقوليها. انا برعي جوزي، كان شغال معايا في الكوافير اللي فات وكان بيعمل معايا الحركتين دول لحد ما سبت الكوافير ولففته كعب داير.
2: بالظبط كده، اهو هو ده الحل.
10: يعني ايه؟
2: يعني ما ترديش عليه لحد ما يعرف هو عايز ايه. والله لو قصده جد وبيحبك هيتشقلب عشان يكلمك، ولو بيتسلى هديك السكه ومش هيبذل اي مجهود.
10: واو بجد يا سو، انا مبهوره بيكي. من امتى فاهمه الرجاله كده؟ فكرتيني بطنط رحاب جارتنا، كانت بتلم الستات العماره كلهم وتقعد تنصح فيهم وتقول لهم.
2: والنبي كفايه، والنبي ابوس ايدك، لسه ورانا حاجات تانية نعملها. قصه طنط رحاب دي هتكمل للعشاء انا عارف.
12: دبل شيفت.
13: دبل شيفت.
14: بصي ما انت يعني لما
7: اتوطي صوتك فضحتنا.
12: معلش ما خدتش بالي.
7: وبعدين ما لقيتش حته تقولي فيها انتي غير هنا. ده انا ما صدقت صلحنا الموضوع.
12: خلاص هركز. بص انت عشان تعرف تقعد مع المقاطيع دول لازم اول حاجه كده تفك شويه.
7: ما انا نفسي افك ازاي؟
12: يعني انت مثلا لو هتحاسب القهواجي هتقول له ايه؟
7: بس دي لعبتي. هقول له هاي انكل الحساب من فضلك او تشيك بليز.
12: بالظبط عشان نطرد من القهوه بعديها على طول. مش هتقولي كده طبعا. مش هتقول كده سوري. انت هتندهله تمام؟ تقول له صاحبي وتسكت كده شويه زي ما انا سكت. تقول له حاسبني.
7: طيب ليه؟ ليه هقول له صاحبي هو مش صاحبي وليه هسيب جاب؟
12: ايش فاهمك انت؟ المسافة البسيطة اللي بنسيبها دي فيها بينتبه للنداء الأولاني. ده علم يا بنتي.
7: ده علم القهاوي ولا ايه ده؟ طيب حلو عامة شكلك فاهم يا حسام. شكلك فاهم بالذات في موضوع القهاوي ده. ايه تاني؟
12: محمد كان بيحب يلعب على اللي يشيل. بس انت طبعا لو لعبت على اللي يشيل هتبيع البيت بعد يومين. فابقي طلعي اي حاجة كده عشان تلعبي ودي. اقولك قولي الرهان حرام. احنا لما بنحس ان احنا هنتغلب بنقول ان الرهان حرام.
7: حلو جدا جدا. اصلا انا مش بحب البلاي ستيشن.
12: احسن برضو كده. بقى ما فاضلش حاجه غير الحجوزات.
7: يا لهوي حجوزات؟ احنا هنسافر؟
12: لا هنسافر ايه يا بنتي. حجوزات الكوره دي بنعملها كل اسبوع وليها شويه قوانين كده لازم تعرفيها. اولا كده اللي بيلبس الطقم الكامل ده ما بيعرفش يلعب حتى لو هو بيعرف يلعب. هي حاجه كده عامله زي لعنه الفراعنه.
7: خلاص حلو جدا. انا هلبس التيشيرت بتاع ريال مدريد والشورت بتاع بايرن ميونخ وشراب زمالك اف سي.
12: اف سي على فكره انت لما تلبسي ثلاث فرق مختلفه يعني ما حصلش حاجه. ده طقم كوره كامل برضو.
7: امال اعمل ايه طيب؟
12: ما تقلقيش خلاص انا هظبطها لك كده. بتحب عصير القصب؟
7: ليه؟
12: ده طقس ثابت لازم يتعمل قبل الماتش وما فيهاش هزار دي عشان ما حدش يشك فيك يا ساره.
7: بس انا مش بحبه وهعمل ايه
12: يا ستي؟ مش مشكله هبقى اشربه وانا بقول ان انت اللي شربتيه.
7: حسام انت بجد حد كيوت قوي وسبورتيف قوي. وايه ده في زيك كتير كده؟ انت ازاي مسيبني لوحدي خالص كده؟
12: ساره انا ما ينفعش اسيبك في ازمتك دي. انت عارفه انا اصلا من زمان بقول ان ساره دي مختلفه عن كل البنات اللي حواليها يعني شايفك مختلفه كده.
13: هو في ايه يا استاذ حسام؟
12: ايه يا ابراهيم؟ ايه في ايه؟ في حد يخش على حد كده؟
13: هو انت عمال تقول له يا ساره وهو يسبل لك عينيه؟ جرايا يا جدعان ده احنا بنتشعبط في رضا ربنا. انت بتشجعه منتخب المانيا ياض انت وهو؟
12: لا يا ابراهيم انت فهمت ايه؟
7: ايه يا ابراهيم؟
12: ايوه
7: ايه انت دماغك قفل ليه كده؟ انا هفهمك. حسام بيمثل في مسلسل في رمضان بارك له، عنده دور مشهدين، أنا كنت بحفظه، يا بمخ تخين يا أضيق من كنكة القهوة.
13: يعني أستاذ حسام هيبقى نجم ويتشهر؟
12: ده مش بعيد يعني قهوتك دي تتسمى قهوة النجوم بسببي.
13: لا مؤاخذة يا أستاذ حسام سامحني. هات شاي وشيشة للفنان على حسابي هنا يلا. وقادر موت التلفزيون يا فنان يا كبير.
7: يا قفل أنت، يا قفل.
12: خلاص كفاية.
7: يا صاحبي.
12: مش دلوقتي.
14: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه. وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ضيعتنا يا نوبة
1: إلتنا
0: أنا أعطيتك فؤادي وانت ضيعتنا
1: يا نوبة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
1: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

يقول الروائي الفرنسي ألفريد دي موسي: على الإنسان ألا يسعى وراء الكمال في أي شيء، لا في الحب ولا في الجمال ولا حتى في السعادة، لكن بالأحرى عليه أن يحب فكرة الكمال كي يكون إنسانا محبا وجميلا وسعيدا. الكمال لله وحده، ولذلك علينا أن نفهم أن هناك فرق بين الكمال وبين السعي نحو الكمال. السعي للكمال مطلوب وصحي طول ما دافعنا هو التطور والارتقاء. المشكلة تظهر لما يكون الكمال نوع من الوسوسة علشان يلقى الإنسان القبول من مجتمعه. تكلم نيتشه عدة مرات عن سعي الإنسان للكمال باعتباره مراعاة لإحساسه الداخلي بالنقص، فيسعى طول الوقت لكي يعوضه. في كثير نعرفهم يلبسون أفضل الماركات حتى لو ما كان عندهم فلوس لشرائها، لكن الغرض هو التباهي علشان يشعرون بأنهم كاملين أمام الآخرين، كأن هذه الثياب تضيف لهم قيمة كبيرة. تقول أسماء بنت الفنان المصري شريف منير على صفحتها في فيسبوك: لطالما كانوا اللي حواليها يقولوا لها بأن أنفها كبير جداً، وهذا حطم ثقتها بنفسها، وفكرت تعمل عملية تجميلية لكي تعوض هذا النقص، واضطرت أنها تتعلم فن المكياج وأصبحت خبيرة فيه لكي فقط تداري كبر أنفها، لا وتعلمت كيف تصغره بواسطة معالج الصور. لكن فجأة قالت بنفسها أنها إنسانة غير كاملة وعيوبها جزء منها، وعليها أن تتعلم حب نفسها. شبهت وجهها بلوحة جميلة لبيكاسو، ممكن في تفصيلة فيه ما تعجبك، لكن هذا مش معناه أنك تأتي بالألوان لتغير هذه التفصيلة، بل عليك أن تقبل باللوحة كما هي. الفيلسوف الألماني كريستيان وولف اللي عاش لحد القرن 18 اعتقد أن الجمال متضمن في الكمال، فأي شيء كامل لابد أن يكون بالضرورة جميلا لأنه يجلب السعادة للنفس. فرد عليه المفكر الإنجليزي إدموند بيرك وقال: هذا كلام فارغ، فالجمال شيء والكمال شيء آخر. وضرب مثلا بأنوثة المرأة، فالأنثى الهشة والرقيقة أكثر جمالا في عين شريك حياتها، يعني لما أظهرت ضعفها صارت أكثر جمالا. وبعد 250 سنة على هذا الكلام انتصرت رؤية بيرك، فمحلات فيكتوريا سيكرت تعاملت مع عارضات بلاس سايز، يعني وزنهم زائد بعض الشيء، لعرض منتجاتهم، لأن أجسامهن كان أقرب للنساء العاديات من عارضات الجسم المثالي. ولأن مجتمعاتنا الحديثة في حالة تنافس دائم، فنحن كأولياء أمور نساهم في إفشال أبنائنا. كيف يعني؟ أحياناً يكون الطالب متفوق لكن في المدرسة وفي الاختبار يفشل لأنه مرعوب أنه هو مش بيرفكت، أنه هو ما يحب الطريقة الصحيحة، من كثر الضغط اللي عليه، من كثر المثالية اللي إحنا نسمها في حياتنا حقنا وحق أبنائنا، فنحن نكون السبب في فشلهم في الحياة. السعي للكمال يعيق حتى العباقرة. الأديب التشيكي فرانس كافكا نشر أعمال قليلة في حياته ولاقت صدى نقدي واسع، ولكن في داخل التشيك فقط، لكن أشهر رواياته مثل المسخ والمحاكمة ظلت مسودات حبيسة داخل الدرج، بل أوصى صديقه ماكس برود بأن يحرقها بعد وفاته، لكن الصديق الوفي نشرها، ولولاه لخسرت الإنسانية هذه الأعمال العظيمة. أيضا الفنان الفرنسي كلود موني قبل عرض 30 لوحة في معرض باريسي كبير قام بتدميرها كلها، ويروى أن قبل وفاته أوصى ابنة زوجته بتدمير حوالي 60 لوحة أخرى، وللأسف على عكس صديق كافكا سمعت كلامه ودمرتها. الفيلسوف الإيطالي لوتشيليو فانيني كان له رأي مهم بخصوص الكمال. هذا المفكر عاش ما بين القرنين 16 و17، وكان يعتقد أن الكون يخضع لقوانين الطبيعة وبالتالي ما في معجزات، فأقرت الكنيسة قطع لسانه حيا وحرقه على الوتد. فانيني فكر في الكمال وقال أنه لو كل شيء حولنا كامل ومثالي فهذا معناه عدم الكمال. كيف يعني؟ الشيء إذا ما صار كاملا صار جامدا وما راح يتطور، صح ولا لا؟ لكن الأصل أن الأشياء في كوننا غير كاملة وأنها تتغير وتتطور،
مع الوقت طبعا. فالإنسان مثلا يسعى طول الوقت أنه يتطور الأفضل لكي يكون كاملا، صح ولا لا؟ هذا السعي في رأي فانيني هو الكمال بعينه. أرسطو وبعده الفيلسوف توما الأكويني عندهم تعريف للشيء الكامل بأنه الشيء اللي يؤدي الغرض المطلوب منه بدقة. يعني كيف نقول بأن السكين مثالية لما تقطع الأشياء بسهولة وسرعة، صح ولا لا؟ وكيف نقول أن السيارة مثالية لما تتحرك تنقل الناس وموتورها ممتاز، ويعني من هذه المواصفات. وكذلك الإنسان الكامل هو الشخص اللي يعرف شو الهدف المطلوب منه في حياته ويسعى لكي يحققه. أرسطو يرى أن غرض الإنسان هو التحلي بالأخلاق، والأكويني قال إنه عبادة الله. لما كنا نكتب هذه الحلقة أخبرني واحد من فريق العمل بقصة. كان طالبا مجتهدا في المدرسة، وعلشان يرضي أهله حصل على مجموع 99% في الثانوية العامة، لكنه بدل ما يدخل إلى كلية الطب راح للإعلام، فقط لأنه مل من أن يكون شخص مثالي كما يتوقع منه الآخرون. فاجتهد خلال سنواته الجامعية في أحد الدول العربية وتخرج بتقدير ممتاز يؤهله لكي يلتحق بالتدريس الجامعي في الكلية نفسها. المفاجأة أن قدم استقالته من منصبه كمعيد لا لشيء سوى أنه أراد تشويه الحياة الكاملة اللي تمناها له أهله. المشكلة أن حتى الآن ما يعرف ماذا يريد أن يفعل، يعمل فقط لكي يعيش، ويرى أن الكمال هو التخفف من العبء، فالصحبة الجميلة والقراءة الجيدة هما مفتاح الكمال في حياته. أحياناً الأشياء غير الكاملة أكثر ندرة وأغلى ثمناً من الأشياء الكاملة. يعني مثلاً في أمريكا صدر طابع عام 1918 اسمه جيني المقلوبة Inverted Genie، وهو يصور طائرة من طراز JN4 لكن مقلوبة. صح أن الخطأ اكتشف وتم سحب النسخ، لكن ظلت نسخ نادرة تباع الوحدة منها بثمن يقترب من $1,000,000. تعرفون ليش؟ لأن بها عيب. ولهذا يقول مصمم الأزياء يوجي ياماموتو: أعتقد أن فكرة الكمال قبيحة، أريد أن أرى في الأشياء اللي يصنعها الإنسان ندوبا وفشلا وخللا وتشوها.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

هاي عيونك لم يروح حب اللي بقى يا المرأة. ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما

0: منذ أكثر من ربع قرن. اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مع حلقة جديدة ومع موقف نبوي كريم وشريف نستلهم منه العبر والدروس. هذا الموقف حصل في إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، موقف استغله عليه الصلاة والسلام وأرشد الصحابة وأرشد الأمة إلى معنى سام من المعاني العظيمة، وأرشدهم إلى أمر مهم جدا وقع من أو استنبطه واستشفه عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف الذي حصل. ما هذا هو الموقف؟ عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجه البخاري ومسلم. مشهد مشوق يسوقه لنا الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه، يقرب لنا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الموقف سعة رحمة الله عز وجل. فيخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، أي عبيد، وهم أسرى الحرب، قيل هم أسرى هوازن، فإذا امرأة من السبي فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، قد تحلب ثديها، وفي نسخة من الصحيح تحلب ثديها، أي سال اللبن من ثديها تسقي به الصبيان. تأمل معي مدى ما وصلت إليه شفقة هذه المرأة بولدها، لك أن تتخيل مدى الهلع والحرص في نفس الوقت والخوف على وليدها من الجوع أو الموت جوعا. فكانت تسعى سعيا شديدا في البحث عنه، لدرجة أنها تلقم ثديها لأي ولد وجدت أو مرت به، وهي في رحلة البحث والتقصي عن ولدها المفقود. ما أشد هذا الموقف، وما أعظمه من قلب الأم الرحيم المشفق على الولد، قلب الأم المملوء رحمة ورأفة وشفقة وإحسانا. وفي أثناء سعيها وجدت ابنها بعينه، وجدت بغيتها وعثرت على ضالتها بعد عناء طويل في البحث عنه والخوف عليه من الموت جوعا في هذه الغزوة. فما كان منها إلا أن أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، وثديها يدر حليبا مملوءا رحمة وشفقة كقلبها سواء بسواء. عند هذا المشهد والصحابة رضي الله عنهم ينظرون لفعل هذه المرأة ويعجبون من فرط رحمتها بولدها الذي عثرت عليه بعد طول البحث عنه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر معهم إلى صنيعها. فهنا وظف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المشهد ليبين للحاضرين سعة رحمة الله عز وجل. فتساءل صلوات ربي وسلامه عليه وطرح عليهم هذا السؤال: أتظنون أن هذه المرأة رامية ولدها هذا في النار مختارة وهي تقدر على ألا ترميه فيها، وهي تقدر على ألا ترميه فيها؟ سؤال استثارة للذهن والوجدان لترقب ما بعده، فأجاب الحاضرون بجواب بدهي لا مرية فيه:
1: لا تطرحوا في النار طائعة أبدا، ما يمكن، مستحيل، يعني هذه المرأة تطرح ولدها في النار؟ مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون.
0: فقال عليه الصلاة والسلام: الله أرحم بعباده، يعني المؤمنين، من هذه بولدها. فيا له من درس نبوي رائع جذاب، ويا له من مشهد حي خلاب تجلت فيه رحمة الأم بوليدها، الرحمة التي لا يمكن أن يرى البشر أعظم ولا أحن منها فيما بينهم. ولذا جعلها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مؤشرا لما لا نستطيع أن نقدر حجمه من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ما أجمل تعليم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام رضي الله عنهم وللأمة جمعاء، استغلال لهذا الحدث وهذا الموقف في التعليم والإرشاد والهداية للحق والدلالة على الله سبحانه وتعالى وبيان صفاته العلى وتحبيب الخلق به سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده وابتغاء فضله وكرمه وجوده ورحمته سبحانه. يعلمهم ويرشدهم في جميع الأحوال متى ما كان الحال مناسبا، فيقتنص الفرص السانحة فيعظ ويذكر ويبين ويعلم صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق ربنا جل وعلا القائل في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا ينبغي للمربي والمعلم أن يستغل الأحداث التي تقع فيما حوله فيطوعها للإرشاد للحق والدلالة على الهدى والدعوة للصراط المستقيم والتنبيه على الخطأ أو البدعة أو المخالفة عند وقوعها بحسب الحال وبحسب المصلحة الراجحة. ومن بشائر هذا الموقف العظيم وهذه القصة الرائعة سعة رحمة الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر صحابته الكرام رضي الله عنهم، وهي بشرى لأمته أيضا، أن الله تعالى أرحم بعباده المؤمنين من هذه المرأة بولدها الذي فقدته ثم وجدته فأرضعته. جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي الصحيحين: إن سبقت رحمتي غضبي. ورحمة الله تعالى لعباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فرسولنا عليه الصلاة والسلام رحمة، والقرآن رحمة، وهذا الدين رحمة، كله رحمة للعالمين، وأحكام شريعة ربنا رحمة، ورحمة الله جل وعلا قريبة جدا، فكل من طلبها بصدق وبذل أسبابها فسيجدها بإذن الله جل وعلا وفضله ورحمته. فقد وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، ووجدها يوسف عليه السلام وهو ملقا في الجب ومسجون في السجن، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات 3، ووجدها موسى عليه السلام في موج اليم وفي قصر فرعون الطاغية، ووجدها أصحاب الكهف في ذلك الكهف الموحش في حين افتقدوها في بيوت وأحضان آبائهم وأمهاتهم، حتى قال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ووجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو وصاحبه في الغار الضيق، ووجدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أدخل السجن فالتفت إلى السجان وتمثل قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهكذا سيجدها كل من طلبها مخلصا لله جل وعلا صادقا مع الله تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأعظم أسباب تحصيل رحمة الله جل وعلا أيها الإخوة الإيمان والعمل الصالح، قال سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من موجبات رحمة الله جل وعلا. قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن أعظم الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى اتباع الكتاب والسنة. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن أسباب تحصيل رحمة الله تعالى رحمة الخلق والرفق بهم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السعي في الصلح بين الإخوة المتخاصمين المتخاصمين وزيارة المرضى والتقوى والاستماع والإنصات لكتاب الله جل وعلا ومدارسته وتعلمه وتعليمه. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ارحمنا واغفر لنا واسترنا بسترك الجميل، واعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وإلى هنا آتي معكم أحبة الكرام إلى ختام هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
8: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
9: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
8: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

0: حياكم الله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. أطل عليكم أنا علياء محمد من وراء المايك ومن الإخراج السمعي والبصري. تحية لكل متابعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم في وقت واستراحة الظهيرة، هذا الوقت الذي تعتبر فيه وقت فيها الكثير من الأشياء الضجيج والزحمة، ولكن بنحاول بقدر المستطاع أن احنا ناخذكم كذا لمساحة خاصة نناقش فيها مستمعينا الأعزاء عدد من المواضيع المهمة والمواضيع الطريفة والخفيفة الموجودة في حياتنا واللي بتلامس واقعنا وبتلامس تفاصيل حياتنا. وأكيد مستمعينا الأعزاء استراحتنا ما بتكونش جميلة إلا بمشاركاتكم وطرح آرائكم. موضوع جديد للنقاش مستمعينا الأعزاء، والموضوع هذا من المواضيع الهامة واللي بدأت بتنتشر في الآونة الأخيرة وبدأنا بنشوفها بشكل نقدر نقول إنه تقريبا بشكل كبير جدا، من حفلات الزواج إلى حفلات التخرج ومن حفلات الطلاق نأتي إلى نوع آخر من الحفلات المنتشرة والتي أصبحت ظاهرة في مجتمعنا. يمكن قد تكون عند البعض هذه أول مرة مثلا يسمع عن هذه الحفلات، وقد يكون عند البعض قد سمع عنها من قبل، حفلة كشف جنس المولود، تقليد جديد بدأ ينتشر في مجتمعنا مستمعينا الأعزاء. لم تعد معرفة جنس المولود تقتصر على إخبار الأسرة فقط، بل ظهرت حفلات نجهز لها الزينة والكيك والهدايا والتصوير، وكمان نحجز فيها الأماكن، وبعض أحيان ينشروا الكثيرين مستمعين الأعزاء تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل بتشوفوا إنه حفلات كشف جنس المولود هي تعتبر لحظات سعيدة فرحة عائلية، أو إنه تقليد جديد قد يكلف الآباء الكثير والكثير من الالتزامات؟ شاركونا أراءكم مستمعينا الأعزاء، كيف بتشوفوا هذا الموضوع؟ وهل بتشوفوا أنه يعني هذا الموضوع ظاهرة طبيعية؟ طيب إيش إيش الأسباب اللي خلت مثل هذه الظواهر تنتشر بشكل كبير جدا؟ هل بتشوفوا أنه لحظات سعيدة ومن حق كل شخص أنه يحتفل بالطريقة اللي يشوفها مناسبة، أو أنه تقدروا تقولوا أنه حد الأشخاص أصبحوا بيكلفوا أنفسهم حتى يكونوا يعني مقلدين للآخرين؟ يعني في بعض الظواهر عندما تبدأ تنتشر في المجتمع مستمعينا الأعزاء لا تعد مقتصرة فقط على الأشخاص الذي يقومون فيها، لا، ممكن إنه في بعض الأحيان حتى الأشخاص الذي يعني ما بيكونش قادر على القيام فيها بيشوف نفسه إنه لازم يعملها، لأنه في وسط المجتمع هذا الجميع أصبح بيقوم بمثل هذه الاحتفالات. حنناقش أكيد مستمعينا الأعزاء هذا الموضوع ونعرف إيش أسباب ظهور مثل هذه الحفلات، وهل من الممكن أن تصبح مثل هذه الحفلات عادات اجتماعية فعلية، أو إنه فقط مجرد تقليد لما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي؟ خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو، يا مساء الورد.
1: مساء الابتسام والصوت الحلو.
0: الله يسعدك لطيفة، كيف حالك؟
1: الله الحمد لله، بسمع صوتك الله. أول ما دخلت وانت تتكلمي ابتسمت من ابتسامتك، حسيت تتكلمي وانت
0: أيوة أنا مبتسمة لأنه الموضوع كذا حسيته طريف خفيف لطيف، حابين نتناقش عليه. قد سمعتي أنه بيتم عمل حفلات لكشف جنس المولود، إحنا سمعنا من قبل كان في الخارج، الآن أصبحوا بناتنا وفي مجتمعنا بيقوموا بهذه الحفلات، إيش رأيك يا لطيفة؟
1: والله أنا رأيي إنه شيء ما له داعي أبداً، ومش أي حاجة نشوفه بالخارج نقوم نطبق ونقلد إحنا. مش أي حاجة، لأنه في أشياء يعني كان سبحان الله ربي قد قال إنه يعني حاجات كثيرة ذكرت إنه ما له داعي، زي اللي يحتفلوا بأشياء كثيرة وما له داعي، فهمتي؟
0: يعني
1: الأشياء اللي ذكرتها، حفلة الطلاق، حفلة مدري إيش، المهم كل فترة اخترعوا لك حفلة جديدة.
0: بتشوفي إنها بتكلف الآباء وبتكلف الرجال التزامات، وكمان بتكلف النساء نفسها التزامات. الحفلات مش بسيطة وتحتاج إلى تفاصيل، تحتاج إلى تفاصيل كثيرة.
1: وبعدين شوفي عليها لما يسوي واحد شيء في البعض ضروري يقلد، ها فلان سوى أنا بسوي زيه، وإيش معنى هو؟ أنا مش ناقصة له.
0: صحيح. يعني
1: يكون يسوي الشيء هذا هو مش مقتنع فيه، بس ليش هذا
0: تقليد؟ أيوة يعني فلان أحسن مني بإيش؟ فأنا أيوة لازم أعملها.
1: صح. ما أشتري أبدا والله.
0: صحيح. أنت بتشوف.
1: والله أنت تقولي على الحفلة والنوع أنا قاعدة.
0: بتشوفي إنه زي هذه التفاصيل ممكن إن نشاركها مع الأسرة يعني بلحظات ومناسبات بسيطة، لكن الآن أصبحت بتكلف فعلا، يعني أصبحت مكلفة.
1: بالضبط أكيد، بس شوف الحمد لله الحمد لله، أحس إحنا عندنا في المنطقة اللي أنا فيها وكذا مش كل حاجة يعني تصير اللي تضرب ترندات وكذا، مش كل حاجة يتم تطبيقه وهكذا.
0: كويس كويس، يعني في وعي
1: يعني زي ما تقولي. أيوة.
0: الله يسعدك.
1: والله
0: الله يسعدك لطيفة.
1: الجميع يلا إن شاء الله ما يصير بس لعندنا وللمناطق والأيام حاليا مع الأوضاع كذا حاليا بيتجنبوا كل الحفلات.
0: الله يسعدك، شكرا لك، شكرا لك لطيفة. في أمان الله. إذن مستمعين الأعزاء كده إحنا ما زلنا مستمرين معكم، خلونا نستقبل اتصال آخر ونشوف إيش وجهة نظره في هذا الموضوع. نقول ألو مرحبا.
2: هلا.
0: أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
2: يا مثالين سهلين
0: ومرحبتين. الله يسعدك يا رب. صديقنا أحمد بدنا نسمع.
2: حضرتك بتحكي منيح.
0: بحكي منيح. من انت بدك تحكي واحنا بدنا نسمع.
2: حضرتك من عنا؟
0: مش عارفة كيف ارد عليك. ايوه من عندكم.
2: حضرتك من عنا؟
0: ايوه من عندكم.
2: ايه لك انا من عندكم.
0: اهلا وسهلا.
2: يبعث لك الصحة والمصاري.
0: اهلا.
2: والمشتركين حبايبنا.
0: اهلا وسهلا، خلينا نسمع وجهة نظرك في الموضوع. الله يسعدك.
2: هذه من العجائب.
0: بس موجودة موجودة.
2: طيب ايش يأكد 100% ان المولود ذكر ولا انثى؟
0: ممكن التلفزيون او
2: الاجهزة احيانا ما تكونش دقيقة. كم من واحد فحص يعني وعمل كشف هذا بس ما يطلعش 100%.
0: يعني انت بتشوف
2: ما يطلعش 100%.
0: اها
2: ايش يكون يعني قاعد يشكك انه على طول بالمستشفى. طيب الان انت سويت حفله العالم كله درى ان الواقي ولد. طيب ما طلعش ولد، طلعت بنت.
0: ممكن انه
2: حفله من جديد.
0: لا مش حيرجعها من جديد خلاص.
2: شوفي هذه من العجائب. انا عرفت انه ذاك مولود. يعني بعد ما يجي المولود يسووا حفلة ممكن يتفرحوا ممكن.
0: أيوة بحضور المولود.
2: أيوة
0: صحيح.
2: أيوة يتفرحوا ممكن لهم فترة ما يجيبوا شغال مثلاً، ممكن يسووا حفلة وزنبليطة وخاتلك من هذا ممكن، وبعدين يكون كدحان بيسوي حفلة. يعني بيسوي حفلة هو كدحان.
0: في والله العظيم في صديقنا أحمد إنه في ناس بتعمل لمجرد فقط إن تشتي يعني تكون تقليد للآخرين أو تقارن حياتها في الآخرين. إيش معنى الناس دول سووا إحنا لازم نسوي؟
2: شوفي هذه كلها في الأخير تطلع فشخرة كذابة. كل هي فشخرة ما فيش لها داعي.
0: يعني أنت بتشوف الحفلات هذه ما لهاش أي داعي؟
2: ما فيش لها داعي. بتتفرح تفرح لك أنت وأسرتك أنت وأهلك أقاربك ممكن، لكن علني حفلة زي تقوليتي علني
0: في حفلات ويعزموا وتكاليف
2: وحفلة كذا وزنبليطة.
0: صحيح. في في
2: يعني بتكون كذا حفلة يعني كبيرة
0: في
2: والله هذا يعني صراحة ما في داعي.
0: هو ممكن يكون نوع من أنواع التقليد يعني، حتى في البعض بيعمل احتفالاته في شاليهات وفي استراحات وتكاليف باهظة جدا. شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. إذا مستمعين الأعزاء، بيسأل صديقنا أحمد إذا في مثل هذه الاحتفالات عندنا موجودة إلا في هذه الاحتفالات. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا،
3: مساء الخير
0: عليك. يا مساء الورد، أهلا وسهلا،
3: يسعد مساكم، فأرسل المستمعين متواصل معك جميعا، وأحلى مثلك ما لا تغم عدمية.
0: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك أستاذة منى. أستاذة منى، الأستاذ أحمد اللبناني بيسألني إذا إنه في مثل هذه الاحتفالات موجودة عندنا، فانصدم لما قلت له إلا فيه وفي تكاليف، قال إنه من العجائب. أنت إيش رأيك بهذا الموضوع؟
3: أكيد يمكن أحمد عدم ما شافش يمكن أو ما ظهرت عنده عدم وصلت، لكن نقول له يعني لا، ولا عجيب ولا غريب، فعلا في حفلات غريبة عجيبة الآن دخلت علينا من طلق السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وكمان باب التقليد الأعمى اللي نحن أصبحنا كمجتمع منفتح على العالم ونقلد أي شيء عن أي شيء يجينا. عارفة يا عليا، مع احترامي للمجتمع ومع احترامي للفئة الواعية، أنه هذا أصبح تخلف أو جهل، أنه مش كل حاجة أنت تشوفها تروح تقلدها عن غير وعي، مش كل حاجة أنت عشان تصلح فلان بتصلح فيه أو تكأف نفسك عبء فوق طاقتك علشان أنت تظهر في التواصل، تعمل على التطبيقات وعلى وسائل التواصل صور وأشياء أو ستوريات وأمور وكذا، تحس إنها كأنها تقليد أعمى ومفاحرات بينهم البين، خاصة النساء مع الأسف يعني أنهم أكثر شيء بيميلوا لهذا الشيء.
0: صحيح.
3: الرجال بيتفاخروا بالمقاعد بأشياء وأمور وممكن سلاح سيارات أمور، لكن إحنا النساء أكثر شيء بهذه الحفلات، يعني شيء بحفلة الطلاق شيء إحنا تكلمنا.
0: أيوة تكلمنا عليها موجودة. صحيح صحيح
3: أكيد، وفي حفلات كثيرة يعني نعملها الآن ونزيد فيها، حتى حفلات التخرج الآن الموجودة عند البنات ما كانت زي أيامنا يا علي. إحنا كنا في الجامعة بنلبس الأوفر كوت هذا وبنعمل الكوفية دي وبنتصور مع بعض، ممكن مع المدرسين مدرسات من حبة بيبسي وخلص الموضوع، وكانت المتعة موجودة والجو الحاصل حق الشيء اللي أنت تحتفل فيه ما يستدعي أنك تعمل هذه الهليلة كلها ومش عارفة إيش تعمل.
0: استدمنا
3: البيبي هذا.
0: أيوة
3: أيوة
0: يعني أتفضلي.
3: البيبي لما بيجي على الحياة نحن أصلا نستقبله بفرحة ومن دون ما نعمل أي حفلة يعني. كنت شي تقولي حاجة صح تفضل.
0: أيوة كنت بقول لك يعني هل مفروض إن إحنا يعني في ناس يقول لك لا إحنا لازم نواكب الـ الـ الـ الـ الأشياء الجديدة، إذا ما واكبناهاش إحنا متخلفين، يعني درجة إن يقول لك إيه أنت عادك عايش على أيام زمان، هل مفروض إن إحنا نواكب الـ الجديد علشان نرضي الناس؟
3: ايوه نواكب الجديد بان احنا نصنع صواريخ، نصنع ادوات كهربائيه، نخترع اشياء جديده
0: بالاشياء المفيده،
3: نكثف عقلنا بالاشياء اللي تفيدنا. اذا كان هذه اشياء تعتبر فيها تطور ووعي، انا ايش تكون جاهله؟ خليني اهلا وسهلا بالجهل، حياه الجهل هذا. اذا بظل يعني بالله عليك كيف كانوا اللي قبلنا قبل 20 سنه؟ كانوا متطورين، وعدن كانت فين، والمناطق المجاوره في اليمن كانت احسن حال متطوره. الان بهذه الصور والحفلات والسلوكيات والعادات والتقاليد اللي زرعوها بمسمى التطور غير لائقه ولا حتى ترتبط بمجتمعنا، من لبس، من ظواهر غريبة، من أشياء، من حتى ألفاظ أحيانا تقوليها أو كلمات يعتبروها أنها ترندات وحاجات جديدة وانت تارية فيها يعني.
0: صحيح.
3: كلمات ما تلقش حتى بمجتمعنا، فمش هذا التطور أبدا. التطور أنك أنت تصنع الفرحة
0: أكيد.
3: والقيمة والعمل بوقته المناسب، أنك أنت تكون واعي لإيش تعمل. أنا أشوف أنه فرحة الزواج المناسبات، فرحة الطفل لما يجي، مناسبة النجاح ضاعت يا عليا وفعلا.
0: صحيح.
3: يعني فقدناها، ما عادش ذيك المتعة اللي نحن نشعر فيها واللحظات اللي كنا تشعري بقيمة هذا الشيء الحاصل.
0: صحيح.
3: الحدث أصبح كله تصوير وظاهرة فقط، لا شعور ولا قيمة.
0: أكيد. شكرا لك أستاذة منى، شكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة.

0: خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا عم رياض.
1: ألو مرحبا.
0: كيف حالك؟
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الله يسعدك.
1: الله يسلمك.
0: الله يحفظك. تفضل عم رياض.
1: ألو.
0: عم رياض أسمعك.
1: أنا معاكي.
0: أيوة معايا على الهواء. الله يسعدك. الله يسعدك. تفضل.
1: أسمعي.
0: أيوة.
1: هذا التقليد هذا التقليد بصراحة يعني ربشنا أنا. هل هو موجود هنا بعدن؟
0: موجود
1: بعدن. متأكدة موجود بعدن؟
0: في
1: بعدن.
0: أيوة في احتفالات بجنس المولود و...
1: احتفالات عرفنا قضوا على الطلاق وعلى
0: لا كمان احتفالات بجنس المولود
1: على الجنس ذكر ولا
0: أنثى. أيوة أيوة إذا ولد بيكون كل التفاصيل زرقاء وإذا بنت بيكون كل التفاصيل وردي.
1: لا إله إلا الله يا رب وسلم بنوصل لحنا فين بنروح والله مش عارف فين بنروح والله العظيم يعني لحنا نفرم حنا يا علياء الآن بنشتغل نحنا دكاترة عشان نقول لك إنه يستوي ولا ما يستوي زي ما قلت لك أحمد اللبناني يعني مرة طلع مرة الجرام مسكين خلاص يعني حتى يعني اجتهد اكتاب يعني
0: صح
1: يعني خلاص يعني عالم
0: يعني ايوه هم يعني بيعملوا هذا اعتقد من بعد الشهر الثالث وبيكونوا بيروحوا عند الدكتور بيقول لهم مثلا المولود بنت او ولد فعلى ضوءه يعملوا الحفله هذه وعلى اساس انه الام والاب يكونوا متفاجئين وانه يخبوا عليهم فيبدا شعور المفاجآت والتفاصيل زي ما قلت يا عم رياض تفاصيل تكاليف باهظه يعني في الضيافه وفي اختيار الكيك وهذه الأشياء بتكون تكاليف باهظة والديكور فهذه ممكن يعتبرها البعض تكاليف وأعباء زيادة بيتحملها الآباء من هذا الموضوع فأنت ما قد سمعت عن هذه الحفلة من قبل عم رياض
1: بس على فكرة خلاص الموضوع لا يعني أنا بصراحة عدناه والله العظيم
0: العم رياض مستغرب وبيشوف إن الموضوع مش ممكن يحصل عندنا لا يا عم رياض موجود عندنا أنا بشكرك عم رياض على مشاركتك شكرا لك شكرا لك في أمان الله العم رياض بيستعجب من انه لا معقولة في عندنا مثل هذه الاحتفالات لا عم رياض في عندنا مثل هذه الاحتفالات وبنلاقيها وبنشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي واصبحت منتشرة بشكل كبير جدا في مجتمعنا انه اصبح الاغلب بيحاول انه المناسبات هذه تكون تقليد لمناسبات اخرى

0: إذا مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم، وبنرحب أكيد بكل من انضم إلينا في هذه الساعة وفي استراحتنا، استراحة الظهيرة اللي دائما إحنا بنقضيها معكم مستمعينا الأعزاء. وما زلنا نطرح السؤال، وهو حفلات كشف جنس المولود، هل هي فرحة عائلية أو موضة اجتماعية، أو إنها تقليد جديد قد يكلف الآباء الأعباء الكثيرة؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا ماريا.
1: ألو،
0: يا مرحبا،
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا ماريا، كيف حالك؟
1: تمام، وانت كيفك؟
0: الحمد لله. الله يسعدك ماريا. هل بتشوفي حفلات كشف جنس المولود فرحة عائلية، أو إنه أصبحت موضة وتقليد اجتماعي بيكلف الآباء الكثير من الأعباء؟
1: بيكلف حفلات إيش؟
0: كشف جنس المولود.
1: ها،
0: أيوة. إنه ولد أو بنت.
1: أيوة.
0: هل بتشوفيها إنه فرحة عائلية من حق أي حد إنه يسويها، أو إنه أصبحت تقليد، أصبح مجتمعنا مقلد لكثير من الظواهر الخارجية وأصبح بيطبقها في المجتمع؟
1: بالنسبة لي أنا يعني عادي، حتى عادي يعني الواحد يفرح، بس سبحان الله ما حد داري وش واقي عليه، يعني كتير الولادة تتيسر ما تتيسر، الواحد يسكت لين تتيسر.
0: مش سامعة.
1: أنا أعرف بنت يعني أعلنت للكل المحاولات. بعدين أجت بنت.
0: تحصل تحصل.
1: أجت بنت ويعني ولادتها تعثرت، وبعد أحسن يعمل شيء بدون ما حد يدري.
0: يعني أنت بتشوفي إنه ممكن نأجل الاحتفالات إلى ما بعد الولادة، بتكون أفضل. أيوة. وأجمل. أيوة. منها نطمن على سلامة الأم يعني وسلامة الطفل.
1: الآن الجيل هذا البنت لما تتزوج وتفتح بال وتدري ايش معها، خلاص خلت نفس اللي بالجوال بيعملوا اعلانات وما ادري ايش.
0: اها.
1: انا بالنسبه لي كماريا لما كنت حامل وعرفت ان معي توام ما تكلمت.
0: يعني فضلتي السكوت، انك تسكتي.
1: ايوه، لان سبحان الله انا مش داري شو واقع علي.
0: صحيح، هذه كمان وجهه نظر.
1: لين اجبتهم.
0: هذه وجهة نظر كمان، إنه إحنا إذا احتفظنا بالاحتفال إلى ما بعد الولادة بيكون أفضل، لأنه الشخص مش عارف إيش حيجي عليه بعدها. ممكن أنت تنبسطي وتفرحي، تطمنتي على نفسك، تطمنتي على البيبي، بتكون فرحتك أكبر. أنا بشكرك ماريا، شكرا لمشاركتك.
1: يعني طمنتي إيش معك والحمد لله تمام، لا تعلميش للكل. والله معي، والله معي. حتى بعضهم كمان تلاقيها تسوي حالات مدري ايش، وعدها ما ولدت. والله انت تقول يا رب، يعني والله العظيم لما حفلت بولادي لين جبتهم، وانا اجي كل يوم ان الله ييسر ولادتي. لان سبحان الله يوليكم الولاده تكون المراه قبرها مفتوح، يعني تكون صعبه.
0: اكيد الولاده مش بس
1: ييسر لها.
0: صحيح.
1: لكن الان خلاص قدروا يعني تلاقيني غلدين بالجوال مدري ايش سويكم
0: معهم. انا بشكرك ماريا، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي. وفعلا وجهة نظر ماريا انه لو مثلا تتأجل الفرحة الى ما بعد الولادة من الممكن انه تكون افضل، لانه الأم ما بتعرفش إيش اللي ممكن يجيها في الأشهر الأخيرة من الحمل، فالحفلة بعد الولادة بتكون فيها مطمنة على سلامتها، مطمنة على سلامة ابنها. وجهات النظر تختلف في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، في من بيشوف إنه هي فرحة عائلية ولحظات تستحق المشاركة، وفي من يقول إنه لا، هذه الأمور تعتبر أمور خاصة ونحتفل فيها بعد ولود المولود. احنا اكيد مستمرين معكم مستمعينا الاعزاء، لكن نطلع لفاصل اعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محلة. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
10: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
8: الدراسات الإسلامية،
10: الشريعة والقانون،
8: إدارة الأعمال،
10: المحاسبة،
8: الإدارة الصحية،
10: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
8: تقنية المعلومات IT،
10: نظم معلومات،
8: علوم الحاسوب.
10: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
8: 022-52-966 أو
10: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: إذا مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة، وما زلنا مواصلين معكم. خلونا نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا عزيا، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: تحياتي لكل المتصلين.
0: تحياتنا لك أم حمزة.
1: والله موضوع راح الواحد يضرب كف على كف فيه، يعني أصبحت ما عاد فيش خصوصية. يعني ده أبسط حاجة تخصني وتفرحني أنا وزوجي وعائلتي والمقربين، أصبحت علني. يعني نحن بنشوف بهذه الدنيا عجائب العجائب.
0: الأحمد
1: الأستاذ رياض لا تستغرب ما انتبه.
0: أيوة، عاد أنا بقول لك إنه أحمد اللبناني والعم رياض مستغربين وبيقولوا فعلا.
1: لا، أحمد اللبناني لما نقول لك يمكن المولود مش عارف إيش، قل له قد السونار طلعوا 3G و 3G.
0: أيوة،
1: قد يشوفوا المولود من عمره الجنين من عمره شهرين.
0: صحيح.
1: أيوة والله، هذه أختي تقليعات، هذا الناس فاضين، هذا الناس ما يحسوش بقيمة الفلوس. يمكن يكون يلاقوها بارد مبرد، أما اللي شقب فلوسه وتعب من صبح الليلة والله ما يعمل هذا الشيء لأنه مكلف.
0: صحيح.
1: تصوير وحفلات وبالونات ويعني حركات.
0: صحيح.
1: تكلف. يعني الناس هذه أصبحت فاضية، يأخذ التقليعات، يأخذ الحاجات اللي
0: نقدر نقول إن الميزانية مكلفة زي ما قلت يا أم حمزة.
1: هذه شيء ميزانية من قبل اللي أنا ما تتزوج.
0: يعني من قبل يعني يا أم حمزة، لما نجي نشوف اختلافات الناس كيف تغيرت أو اهتماماتهم، كان من قبل يعني دائما يجهزوا لملابس البيبي، يجهزوا إيش بيشتروا للبيبي. يعني الميزانية هذه والتكاليف تروح يعني للولادة.
1: أنا قبل سنتين شفت جارتي أسأله أقول له ما شاء الله إيش حامل، قالت لي لا بس أنا بطني تألمني وعندي انتفاخ 3 شهور وولدة. قسما بآية الله، والله العظيم بأن لما عاتبتهم قالت أصلا مسكينة كل ما تحبل تسقط.
0: أيوة،
1: يعني برضو من حقه تخاف على نفسه.
0: صحيح.
1: على خصوصياته، وفي عيون ما ترحمش. الآن الجيل هذه اللي طالعة مش معولة بحاجة اسمه.
0: صحيح.
1: عين وحسد مش عارفة، مش معولة. إيش لحظته وتشوف نام ترندات، بس عايشين إحنا داخل البلاد هذه ترندات.
0: ومشاركة للآخرين، هل بتشوف إنه المشاركة كمان ضرورية إننا أشارك كل تفاصيل؟
1: أيوة.
0: الحفل للعامة، فهل بتشوفي إنه
1: لا مش من أي حد، مش من حق أي حد يعني يعرف.
0: صحيح.
1: يعني هذه مثلا الحبل هذا خصوصية، الخصوصية خلاص.
0: أكيد.
1: ده حقي، ده يعني أبسط حاجة تخصني يعني وزوجي ولا أنا وأهلك بس.
0: صحيح.
1: وبعدين بالولاد إن شاء الله نقوم بالسلامة والبيبي بالسلامة وكلكم بعدين يعني عليا لما نروح الولاد والستاند والحركات صراحة الله يرحم أيامنا. خلاص خلاص فيمته وشوفها المندري إيش مسكت الباب الآن تريد تحشي.
0: صحيح. يعني
1: والله الآن تروح بالدول الكيك والبطاط
0: المشكلة
1: يقول لك يعني لا الحياة أصبحت عندهم مظاهر، وأني أحس إن الزواج ما عاد يدومش.
0: المشكلة يا أم حمزة
1: كانت بسيطة.
0: أيوة، بس خليني أركز، خليني أركز على نقطة إنه إذا العادات هذه مثلا بدأت تنتشر في المجتمع، ممكن إنها تشكل عبء مادي على كثير من الناس وتصبح التزامات ضرورية، لأنه في البعض يتكلف ويتسلف عشان يظهر بنفس المظهر اللي ظهرت بنت العم اللي ظهرت الجارة.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: أول ما بدأ أم بشوفي أذكر أني بالزغرة ودي الحفلة اللي دي قبل الزواج سموها توديع العزوبية.
0: أيوة. أيوة.
1: أيوة، أول ما ظهرت هذه وشفت بعيني، وكانت يعني من عائلة نحن فيه لا بقى تعمل توديع العزوبية باستراحة. حاجة مكلفة، قيمة الاستراحة والعشاء والحركات.
0: صحيح.
1: لا أصبحت كلها بتي تقليد وكلها ترندات، وكل واحد بس عينه على الثاني، ده سوى أنا بكون أحسن منه أنا كذا.
0: أكيد.
1: الله يهدي الجميع. يعني نحن عايشين بالبلاد هذه ظروفنا ما عاد تسمحش، حياتنا ما عاد تسمحش.
0: صحيح.
1: يعني أنت لما بتجي تسوي هذا الشيء وبلادك عايشة بهذا الشيء أذكرني عن نفسي بقول من أين لك هذا؟
0: صحيح.
1: يعني أنا أشوف إن الإنسان لما نخرج الصبح يشقي يروح. لا يعني لا يمكن إنه يبعزق فلوسه بحركات زي كذا.
0: أكيد أكيد.
1: والله والعافية وال.
0: آمين.
1: الله يستر على الجيل هذا.
0: آمين. شكرا لك.
1: يا ما عايشين بعدنا وبنزيد وبنسمع وبنشوف إن شاء الله.
0: أشكرك أم حمزة. شكرا لك. إذا فعلا مستمعينا الأعزاء وإحنا هنا ننتقد يعني انتقاد للموضوع أو الأشخاص اللي بيقوموا فيه، ولكن إحنا نتحدث عن الموضوع عندما تصبح ظاهرة اجتماعية منتشرة. إذا انتشرت هذه الظواهر وأصبحت كغيرها من الظواهر الأخرى تتسبب بأزمة كبيرة. عندما نقارن أنفسنا بالآخرين، دائما إحنا بنقول مقارنة أنفسنا بالآخرين ممكن أنها تتسبب بمشاكل نفسية. عندما تصبح مثل هذه التقاليد أو مثل هذه العادات شيء تفرض على المجتمع وتفرض على أفراد المجتمع، فهنا إحنا بنقول إن بتكون المشكلة أو بتكمن المشكلة عندما تصبح هذه العادة عادة ملزمة أو عادة اجتماعية في المجتمع. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: أنا على الهواء مباشرة صح؟
0: أيوة أنت على الهواء مباشرة.
2: أختي العزيزة عليكم أمر ما أتابع الإذاعة على أني ما عندي نت، لو سمحتوا ما أجل الموضوع.
0: إحنا بنتكلم اليوم عن الاحتفالات أو التقاليد الاجتماعية المنتشرة في مجتمعنا مثل حفلات كشف جنس المولود. هل بتشوفها لحظات عائلية سعيدة ويتم مشاركتها مع الآخرين، أو أنه بتشوف أنها تقليد وموضة اجتماعية بتكلف الآباء كثير من الالتزامات؟
2: شوفي يا أختي الاحتفالات هذا أنا أراها بأنها أحيانا تخرج عن المألوف. صدقيني يا أختي لما تكون سواء احتفالات أعراس أو احتفالات مواليد أو كذا أو كذا أنا أرى يا أختي بأنه خرجت عن المألوف وفي أموال طائلة تكون وفي مظاهر وفي كذا، وأحيانا تكون مظاهر غير يعني خارجة عن العادات والتقاليد. أنا اللي أريد أوصل لي يا أختي في هذه الأمور، بدلا من أن أحتفل في هذه الأفراح مع أني أتمنى السعادة لكل بيت وأتمنى الأمور الأسرية أن تبقى متماسكة والأمور الاجتماعية، لكن يا أختي الشيء لما يخرج عن حده ينقلب ضده.
0: صحيح.
2: طيب بدلا من هذه الاحتفالات وكذا وكذا، لماذا لا أعطي الشخص الذي يحتفل من أجل أشياء تليق به كملابس كذا كذا، بدلا من أن أبذخ وأعطي الأموال الطائلة للمحلين مني وأقوم بعزائم لا طائلة من ورائها. أحيانا يا أختي أسر فقيرة تقلد والله أني أسرة فلان قامت بعمل هذه الحفلة.
0: صحيح.
2: ليش أنا ناقص وأصبحنا وهاتيا ديون وتمر سنوات وعليهم ديون من الحفلات هذا؟ طيب
0: صحيح.
2: ليش
0: صحيح.
2: ليش أدخل نفسي في أمور أنا في غنى عنها؟ أنا كناشط أنا أتمنى أن نحكم الوعي والعقل والمنطق وأن نضع للحكمة مجال حتى تدخل إلى قلوبنا، مثل ما نضع للمظاهر مجال ونجعلها نصب عيوننا واحتلت متاعة في قلوبنا، يجب أن نعطي للحكمة

0: يا اخوي او كذا يقول لي ليش انا ناقص وفلان عنده وعنده وعنده فانت ليش تحملني فوق طاقتي يا اخي انت احتفل من حقك انت احتفل لكن راعي مشاعري راعي مشاعري انا يا اختي قد لا اكون لم اعطي الموضوع حقه لكن اتمنى لكم التوفيق يحفظكم الله تقديري واحتراني للجميع العدنيه افهم استراحه الظهيره عبد الله احمد مسعد الطالع
1: شكرا لك صديقنا عبد الله وأنت تطرقت لموضوع هو يعتبر جزء من الموضوع اللي احنا تحدثنا عنه عندما تتحول الفرحة إلى مقارنة وهذا موجود بشكل كبير جدا في مجتمعنا يا عبد الله يعني أحيانا تبدأ المناسبة بسيطة وبعد ذلك تكون مثلا يبدأوا الناس يشوفوا الصور يشوفوا الفيديوهات يبدأوا يقرروا إنه لا زي ما فلان فلان عملت هذا الشيء فأنا لازم نعمل هذا الشيء هم حجزوا كذا احنا بنحجز هنا هم وزعوا هدايا لا احنا بنكون افضل منهم وبنوزع هدايا فتتحول المناسبة الى مقارنة مستمعينا الاعزاء والمقارنة هذه هي التي بتعمل على انه كثير من الاشخاص ممكن يقارنوا حياتهم بحياة الاخرين ومثلين وممكن انه يكون في التزامات وتكاليف زائدة خلونا نستقبل اتصال الو مرحبا مساء الخير
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا فيك أبو فهد
2: كيف الحال يا بنتي كيف أنتم بخير
1: الحمد لله كيف حالك
2: ربنا يعطيكم العافية أولا أنا سعيد جدا أننا سمعت صوت الأستاذ عبد الله أحمد مسعد
1: وإحنا كمان سعيدين لأنه لو فترة
2: لفترة ما نسمعه صحيح. وأنا لفترة برضه ما أتواصل معه والله نتيجة الشغلات لا ذاكر الحمد لله أننا احنا سمعنا صوت اليوم
1: واحنا كمان سعيدين ان احنا سمعنا صوت عبد الله صديقنا الدائم لإذاعة عدنية الله يعافيك
2: اما بالنسبه للموضوع يا بنتي الان اختبط الحابل بالنابل اصبحت الامور كلها مظاهر كل شيء مظاهر ويكلف الشخص نفسه من شان يقع اكبر من اللي قدامه ولا اللي فعله زيه ولا الانسان يقول الله سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن في بعض ناس زي ما قالوا اللي قبلي يروح يتسلف ويتكلف وهذا من شان ليش ما انا ليش ما فلان ليش ما فلان وبهذه انا اعتقد باعتقادي الشخصي انه اكبر حرام اكبر حرام هذا اظهار الجنين وعاده في بطن امه ما هو هل هو ذكر او انثى لانه حتى الام نفسها تظلم في هذه الحاله لما يكون الاب او الناس اللي حواليه الام معلقين انفسهم انه الطفل في بطنها لما تروح تكشف تقول لها بنت يبطلوا عاده اهتمام بالام لكن لما يقولوا لها ولد الامتمام وتموا فيه وقدوا الام وقدوا مدري ايش لكن لما هي بنت جات وراحت وهذه اكبر مصيبه واكبر حرام واعتقد انا انه حرام هذا انا اعتقد انه حرام ويجب على كل انسان ان يتجنب هذا ويخلي قدره الله ما اراد الله عندما ينزل هو اللي بيجيبه الله هو الافضل لكن انه يروح يكشف عليه ومدري بيوم من الايام يا بنتي لا عاد بيجي وقت ممكن يشوفونا إلى داخل الغرف حقنا إيش لنعمل داخل غرف بيوتنا
1: أنا بشكرك أبو فهد شكرا لك
2: شكرا
1: لك شكرا لك في أمان الله وفعلا مستمعينا الأعزاء تطرق صديقنا أبو فهد إلى زاوية مهمة إحنا كنا كمان حابين إحنا نناقشها في موضوع حلقتنا لهذا اليوم في بعض الأحيان ما بتكونش المشكلة في الحفلة ذاتها أو المناسبة ذاتها في بعض الأحيان تكون المشكلة في رد فعل الأسر من النتيجة زي ما تحدث يعني في للأسف ما زال بعض في المجتمع ما زال في تفرقة ما بين الولد وما بين البنت فتلاقي بعض الأسر دائما بيكونوا سعيدين عندما يكون المولود ولد وعندما تكون المولودة بنت تلاقي ما بتلاقيش الأم الاهتمام المطلوب لها لأنه فقط حامل ببنت فللأسف ممكن أنه هذا الشيء يأثر بشكل كبير جدا وممكن تسمع الأم نفسها تعليقات أنه إحنا كنا نتمنى لو كان ولد فهذه الكلمات ممكن تكون مؤذية للأم وممكن تكون مؤذية

0: للأب من الأشخاص المحيطين فينا. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك فتحي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا، كيف حالك؟
1: الحمد لله على كل حال. استمعت الآن في الأخير الموضوع كنت مشغول كده شوية.
0: أوكي، إحنا علشان أنا بقول لك الموضوع هو تحدثنا عليه من أكثر من زاوية، لكن زاويتنا الرئيسية كانت عن الاحتفالات المنتشرة الآن جديدا في أفراد المجتمع، وهي احتفالات كشف جنس المولود. هل عندكم مثلا في التربة أو في تعز قد انتشرت مثل هذه الاحتفالات يا فتحي؟
1: أختي أيوة، تقدر تقولي قد تصل إلى أن أصبحت أن تكون ظاهرة كاملة كيف. لكن أختي نحن نتحرك من منظومة قيمية أخلاقية، صح ولا لا؟ لابد أن نعرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله. في أحاديث تدعو على استعينوا قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، صح ولا لا؟ فبالتالي أنا لما أكون لدي حفلة خاصة ولا شيء ولا أنا مش ضروري إني أعلنها على العالم، يعني على المجتمع، يعني في حاجة اسمها عيون، في حاجة اسمها حسد، في حاجة. طيب من الناحية الأخرى اللي هي الحالة المادية، يعني قال تعالى يعني وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين يعني كانوا إخوان الشياطين. يعني أختي علي قد في بعض الحفلات تكلف مبلغ وقدره، يعني
0: صحيح.
1: نحن في ظل ظروفنا الراهنة في كل المجتمع اليمني، يعني ظروفنا لا تتحمل، يعني المفروض يعني عندما ينتشر هذا الشيء في بعض الفقراء أختي يقوم بالتقليد، أنا هو التقليد الأعمى، أفهم لك كيف يقلل هذا الشيء ينتشر في الدول الأول في الغالب وفي الدول العربية ثم وصلت إلى اليمن. يعني
0: صحيح.
1: أنا أقول لك الوعي مناكل أختي مش مفقود، يعني إيش بستفيد أنا ما أقوم مثلا بكشف المولود عمل حفلة وانشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هات بتزيد فرحة، يعني يكفي الفرحة ما بين الأرض.
0: لا، هو قد يكون الغرض منها فقط المظاهر التظاهر أو التقليد، يعني والتقليد الآخرين.
1: لو هو مش مسألة التقليد والأعمى ما بنشرها على هذه المواقع، لكن يقول أنا مش يعني نهيش الآخر، يعني هو أحسن مني، أنا بكون أفضل منه وحاولنا نشرها في عدة والترند وكذا كذا. لكن في الأخير أيش، يعني لا تصبح الظاهرة سلبية. أنا أعتقد أنها لا تفيد المجتمع بشيء، ولكن تقلنا أقول لك من الوعي عندما نحن بحاجة إلى أن نكون مثلا ندعم الوعي الجمعي في المجتمع، في نسيج المجتمع، إنكم مثل هذه الأشياء لا نتعلق بها كثيرا، يعني التقليد الأعمى.
0: صحيح.
1: هذا والمقامرة.
0: صحيح.
1: والمكايدة، يعني عشان أيش يعني.
0: صحيح.
1: الفرحة إن شاء الله بتمنى الفرحة لكل أسر المجتمع اليمني، لكن مش بهذه الطريقة. يعني
0: أكيد.
1: ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب. شكرا لك يا فتحي، شكرا لمشاركتك.

كذا مستمعينا الأعزاء، احنا تحدثنا في بداية الحلقة ان احنا ما نشتش نوجه اي اتهامات لأي اشخاص، او ان احنا يعني نرفض مثل هذه الاشياء، ولكن احنا دائما نتحدث عن الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، ونحاول ان احنا نقرب وجهات النظر ما بين مؤيد وقابل للفكرة وما بين رافض لهذه الافكار، ما بين ان احنا بنشوف استمرار مثل هذه الظواهر ايش ممكن تكون لها من نتائج سلبية قد تظهر على المجتمع. وزي ما تحدثنا احنا لا ضد الاحتفالات، هو لكل حق حرية ان يحتفل، ولكن هو احنا بنتحدث عن عندما تصبح كشيء جديد الغرض من التظاهر، الغرض من يكون مستمعينا الاعزاء المنافسة، وهنا عندما تتحول الاحتفالات هذه إلى منافسة وتتحول إلى مقارنة بالآخرين، هنا بيترتب عليها ضغط كبير جدا. هذا الضغط وهذه الأعباء يتحمله أفراد آخرين مسؤولين على الأسرة.

إضافة إلى ذلك إحنا كمان ركزنا على موضوع مهم جدا، إنه هل فعلا أصبح كل شيء في حياتنا مستمعينا الأعزاء يستحق مثلا التوثيق أو النشر، أو يستحق إن إحنا نوضح كل التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل كل مناسبة عائلية تحتاج إلى النشر؟ هل كل حدث في هذه الحياة يحتاج إلى حفلة؟ خلونا كمان إحنا نربط إنه إحنا أصبحنا بنربط كل أحداث باحتفالات، كل حدث بيحصل أصبحنا بنربط له احتفالات، والاحتفالات هذه احتفالات تكلف، فما بالكم في إحنا في وضع اقتصادي صعب، في اللي بيقول لك لا اللي معاه أو اللي بيكون في رفاهية معينة هو ممكن يعمل الحفلة، أما اللي مش معاه مش مضطر إنه يعمل الحفلة. ولكن بالمقابل في يعني من كثر انتشار هذه الحفلات يمكن يكون في إحساس للآخرين بالنقص، إنه إحنا ليش كمان ما بنعملش مثل هذه الاحتفالات، بتصبح كمان في مقارنة اجتماعية ممكن تتسبب الكثير من المشاكل النفسية. مستمعينا الأعزاء، إحنا وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة. أنا بعتذر من اللي إحنا ما قدرناش إن إحنا نستقبل اتصالاتهم، ولكن نتيجة لضغط الاتصالات مستمعينا الأعزاء ما قدرناش نستقبل باقي الاتصالات، لكن بإذن الله إن شاء الله حنخصص أكيد مساحة للنقاش في حلقاتنا وبرامجنا القادمة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
9: انتشارك مضمون.
8: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع العود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: عدن.

0: ومن ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات، وأيضا ما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج اي تي في العدني مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونحكي قصتها من البداية ونكشف التفاصيل التي ربما فاتتكم. فأتي بالعدني يأتيكم كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات، الفن والمشاهير والترندات اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن والأحق والضالع، وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر شر عدنية اف ام، او تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. معكم من الاعداد والتقديم لبن عبد الله، ومن الاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأننا دائما حابين نشوف ما هو الترند اللي جذبكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية، وأيضا بيكون معنا
1: عدنية اف ام تقدم.
0: حابة أسمع آراءكم سواء بالترندات أو بموضوع اليوم، فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188، وعبر الرقم الأرضي الآخر 0284111119. أما ترندنا الأول يتكلم عن الفنان حسين محب بصوت يمني يحتفي باليوم الوطني السعودي. من بين الأعمال الفنية اليمنية التي حضرت أو التي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فهي أغنية أشهدي بصوت الفنان اليمني حسين محب، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96. فالأغنية لم تأتي فقط كعمل غنائي مرتبط بالمناسبة، وإنما حملت في تفاصيلها حضورا واضحا للموسيقى اليمنية، إذا جاءت ألحانها مستوحى من التراث اليمني، وهما منح العمل طابعا فنيا خاصا يجمع بين المناسبة الوطنية والسعود، المناسبة الوطنية السعودية والهوية الموسيقية اليمنية. العمل من إنتاج مؤسسة الناصر للتنمية، فيما تولى الفنان حسين محب أداء هذه الأغنية ليكون صوته حاضرا في عمل فني جديد ارتبط بالمناسبة التي صادف في 23 سبتمبر من كل عام. وجاءت نشر الأغنية في توقيت متزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، حيث نشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني مقطعا من العمل، وقدم الأغنية باعتبارها رسالة محبة وامتنان من اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية. وأشار الأرياني إلى أن الأغنية تحمل ألحانا مستوحى من التراث اليمني، وإن تعبر عن الروابط التي تجمع الشعبين اليمني والسعودي، فيما جاء العمل في إطار فني يعني يستحضر العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين. واللافت أنه في أغنية أشهدي أن حضورها ما كانش منفصل عن الهوية اليمنية، فاختيار اللحن مستوحى من التراث اليمني بشكل ملحوظ، فما جعل الأغنية هذه تحمل لونا موسيقيا مرتبطا بالبيئة اليمنية. أما في ترندنا الثاني مسرح الدمى في عدن، فهذا الأسبوع كمان مسرح الدمى عاد إلى الحديث عن واحد من الفنون اللي ارتبط بذاكرة عدن، وهو مسرح الدمى. ذلك الفن فعلا الذي لم يكن مجرد عرض للأطفال، وإنما شكل في فترات مختلفة وسيلة للحكاية وكمان للتوعية وتقديم الأفكار بطريقة قريبة من عالم الأطفال، وتعيد أيضا الكتابات حول مسرح الدمى في عدن إلى الواجهة أو إلى بشخصية الكراكوز التي ارتبطت بذاكرة هذا الفن باعتبارها واحدة من الشخصيات التي يمكن من خلالها تقديم الحكايات والمواقف أمام الأطفال. ففكرة مسرح الدمى تقوم أساسا على إعطاء الشخصية المصنوعة من القماش أو الخشب أو غيرهما فحياة على خشب المسرح، فتتحرك تتحدث وتدخل في مواقف حوارات بينما يتابع الطفل القصة وكأنه أمام شخصية حقيقية. وفي عدن فعلا ارتبط هذا اللون من المسرح بذاكرة الطفولة وبالمشهد أيضا الثقافي اللي عرفته المدينة، وحيث كانت الفنون المسرحية جزء من الحياة الثقافية، ولم تكن العروض مقتصرة على الكبار فقط، وتكمن خصوصية مسرح الدمى في أن فعلا الرسالة تصل إلى الطفل بطريقة مختلفة. فبدل أنت ما تقدم له النصيحة بصورة مباشرة، يمكن أنه تتحول الفكرة إلى حكاية، إلى شخصيات، إلى مواقف، فيتعلم الطفل من الأحداث اللي شاهدها. فتناولت منصة 30 هذا الموضوع ضمن فعلا ملف الثقافة والهوية، مسرح الدمى اللي فعلا جسر السلام للأطفال، وكمان الحديث عن مسرح الدمى اليوم لا يعني استعادة شخصية أو عرض قديم فقط، إنما استعادة جزء من ذاكرة فنية ارتبطت بالأطفال وبالمسرح وبالحكاية الشعبية. تريندنا الثالث، فثلاث باحثات من جامعة عدن في أثينيا، التراث اليمني يصل إلى مؤتمر أوروبي. فشهد هذا الأسبوع حضورا كمان أكاديميا يمنيا في واحدة أو في واحد من المحافل المتخصصة في مجال الآثار والتراث من خلال مشاركة ثلاث باحثات من قسم الآثار والسياحة بكلية الآداب في جامعة عدن في فعالية الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين للرابطة الأوروبية لعلماء الآثار، فالذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا. وجاءت المشاركة اليمنية ضمن مبادرة دولية حملت اسم الرابطة بين التراث والأمل، وهي مبادرة ركزت على قضايا حماية أو على قضايا حماية التراث في البلدان التي عانت من النزاعات ومن بينهما اليمن. وتكتسب المشاركة أهميتها أو من طبيعة هذا الموضوع الذي طرح، فالحفاظ على التراث في البلدان التي تمر بظروف صعبة لا يتعلق بالمباني القديمة ولا الآثار فقط، إنما يتعلق أيضا بالذاكرة والهوية والتاريخ الذي تحمله المدن والمواقع أيضا التاريخية. وشاركت في المبادرة مجموعة من المتخصصين ودول عدة كمان، بينما اليمن والعراق وأوكرانيا ولبنان وسوريا وليبيا وفلسطين، بهدف تبادل الخبرات حول كيفية حماية التراث في فترات النزاع وما بعد النزاع أيضا. وكانت هذه المبادرة قد عقدت أول مائدة مستديرة لها في 29 أغسطس، وشملت 11 عرضا تقديميا وأيضا نقاشا مفتوحا بين متخصصين من الدول المشاركة. أما الحضور اليمني فارتبط فعلا بقضايا التراث والآثار، وهي قضية تمس بشكل مباشر المدن اليمنية والتاريخية، ومنها عدن بما تمتلكه من مباني ومواقع وأيضا ذاكرة عمرانية وثقافية. وتأتي فعلا هذه المشاركة في وقت أصبح فيه موضوع حماية التراث اليمني حاضرا في النقاشات الأكاديمية الدولية، خصوصا مع ما تواجهه المواقع التاريخية من تحديات مختلفة. في سيئون مطلع المطالع، سيئون فعلا تتحول إلى مساحة مفتوحة للفن الشعبي والتراث. ففي مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بدأت هذا الأسبوع فعاليات مطلع المطالع السنوي بالتزامن مع الزواج أيضا الجماعي 19 التي تنظم حافة الحوطة. فيشارك في الزواج الجماعي هذا العام 70 عريسا وعروسا، وعروسا فيما تستمر الفعاليات الرحلات من 21 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر المقبل. لكن المناسبة لا تتوقف عند الزواج الجماعي، فالبرنامج يمتد إلى مساحة واسعة من الفنون الشعبية وكمان التراث والأنشطة الثقافية والرياضية. وتتضمن الفعاليات ألعابا شعبيا وأمسيات سمر ورقصات وفنون تراثية، إضافة إلى جلسات ديوانية ولقاء عام مع المشايخ والأعيان. وهنا فعلا تظهر خصوصية مطلع المطالع، فالمناسبة تجمع بين حدث اجتماعي كبير وبين استعراض حي للموروث الشعبي، بحيث لا يكون فعلا التراث مجرد صورة أو حكايات قديمة، وإنما حاضرا في الشارع وفي الفعاليات وفي مشاركة الناس. وفعلا تعد الرقصات والفنون الشعبية والألعاب القديمة جزءا من الذاكرة الحضرمية، ولذلك تستقطب مثل هذه المناسبات اهتماما واسعا من أبناء المنطقة، خصوصا عندما تتحول فعلا المدينة إلى ساحة تجمع بين الاحتفال والفن والموروث. وأوضح فعلا مقدم حافة الحوطة بارك بازمول أن الزواج الجماعي يأتي في إطار تعزيز التكافل والتعاون الاجتماعي وتيسير أيضا الزواج للشباب، للحفاظ على كمان فيما تمثل فعاليات مطلع المطالع مناسبة سنوية للحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي اللي تتميز فيه سيئون وحضرموت. وبدأت الفعالية رسميا في 21 سبتمبر 2026، ومن المقرر أنها تستمر حتى الأول من أكتوبر، بما يعني أنه مطلع المطالع ليس فعالية اليوم واحد، بل برنامج ممتد يحمل مع مجموعة من الأنشطة التراثية والثقافية. ففي ترند الخامس، ناصر بحاح صوت عاش عقودا خلف ميكروفون إذاعة عدن. هذا الأسبوع أعادت مادة ثقافية نشر سيرة الإعلامي والمذيع ناصر محفوظ بحاح، أحد الأصوات اللي ارتبطت بتاريخ إذاعة وتلفزيون عدن. وتستعيد المادة زمنا كانت فيه الإذاعة تمثل نافذة أساسية على المدينة قبل أن تصبح فعلا الشاشات ووسائل التواصل جزءا من الحياة اليومية. وفي هذاك الزمان كان صوت المذيع يصل إلى البيوت عبر الراديو ويحمل معه الأخبار والأغاني والقصائد والبرامج والحكايات. من بين تلك الأصوات يبرز صوت ناصر بحاح، الذي لم يقتصر عمله على تقديم البرامج وإنما ارتبط بالأدب والثقافة أيضا. وبحسب المادة المنشورة، بدأ بحاح حياته المهنية في الصحافة، ثم انتقل إلى العمل الإذاعي وبرز لاحقا في عددا من البرامج الثقافية والأدبية. ومن أبرز برامجه خفق القوافي الذي استمر نحو 25 عاما، فإلى جانب برامج أخرى مثل أدب الشباب وعقارب الساعة ومن بطون المتون، كما انتقل حضوره إلى التلفزيون من خلال برامج ثقافية وفنية، منها المجلة الثقافية وصفحات ثقافية وضيف الشاشة وعالم السينما وألبوم صور. ولم تتوقف تجربته عند المحل المحلي، فقد شارك في برامج تدريبية ولقاءات إعلامية خارج اليمن، منها برامج تبادل مع بي بي سي العربية، كما شارك في دورات أيضا ولقاءات مرتبطة باتحاد إذاعات الدول العربية. وتشير المادة إلى أن مسيرته الإعلامية امتدت لنحو 45 عاما، عاش خلالها تحولات كبيرة في الإذاعة والتلفزيون والإعلام. واللافت في سيرته أن الميكروفون لم يكن بالنسبة له مجرد وظيفة، فقد أصبح وسيلة لتقديم الشعر والأدب والثقافة للجمهور. هما جعل تجربته مرتبطة بذاكرة الإذاعة العدنية، وفعلا لقينا أنه الناس تتكلم عن ناصر بحاح وعن كيف أصبح الميكروفون من جسر، يعني حين فعلا يصبح الميكروفون جسرا من الإبداع والتلفزيون والإذاعة إلى الأدب. أما المحازي الحضرمية عندما كانت فعلا الحكاية تبدأ من صوت الجدة. من عالم التكنولوجيا والشاشات السريعة تعود هذه أو تعود هذا الأسبوع واحدة من أقدم وسائل نقل الحكاية في المجتمع الحضرمي. فالمحازي احنا عارفين أنه المحازي جزء من التراث الشفهي في حضرموت، حيث كانت الحكايات تتنقل من جيل إلى آخر من خلال السرد، وفي كثير من الأحيان كانت الجدة أو الأم تجلس مع الأطفال وتحكي لهم قصة أو حكاية تحمل شخصية أو شخصيات وأحداث ومواقف من البيئة اللي يعيشوا فيها. وهنا ما تكونش الحكاية مجرد وسيلة لقتل الوقت، فهي تحمل فعلا معاها اللغة واللهجة والتعبيرات الشعبية والصور اللي عاشها المجتمع في فترات مختلفة. فالطفل اللي يسمع الحكاية لا يسمع أحداث فقط، وإنما يتعرف من خلاله على مفردات البيئة وعلى طريقة حديث الكبار وعلى شخصيات ومواقف كانت فعلا جزء من الحياة اليومية. فلهذا يمثل التراث الشفهي جزءا مهما من الذاكرة الثقافية، لأنه لا يحافظ أو لا يحفظ في كتاب فقط، وإنما ينتقل من شخص إلى آخر بالصوت وبالحكاية. أما في ترندنا السابع، عصام خليدي فنان يجمع بين الغناء والتلحين وأيضا النقد ويحافظ على ذاكرة الأغنية العدنية. فتجدد هذا الأسبوع الحديث في عدن عن الفنان والمثقف والناقد الفني عصام خليدي ودوره في المشهد الغنائي والثقافي العدني. وتناولت مواد منشورة هذا الأسبوع عن الأسبوع تجربته باعتباره فنان جمع بين أكثر من مجال، فهو موسيقي ومطرب وملحن وكاتب وناقد فني كمان، وارتبط اسمه بالغناء العدني وبالاهتمام الموروث الموسيقي للمدينة. وترتبط فعلا تجربته بعدن سنوات مبكرة منذ سنوات مبكرة، حيث نشأ في بيئة عرفت أو عرفت الأغنية العدنية وسمعت أصوات كبار الفنانين الذي شكلوا ذاكرة المدينة الفنية. وبحسب ما نشر، ظل خليدي مهتما بالحفاظ على الطابع الفني للأغنية العدنية، وما اقتصرش اهتمامه على الأداء والغناء، بل امتد إلى الكتابة والتحليل والنقد الفني. وهذا الجانب تحديدا يجعل تجربته مختلفة عن تجربة الفنان اللي يكتفي بتقديم الأغنية، فالنقد والكتابة يسمحان له بالحديث عن الفن نفسه وعن تطوره وعن الأسماء وتجارب اللي شكلت الموسيقى العدنية. وفعلا تناولت هذه المواد اهتمام بالتراث الغنائي للمدينة وحرصوا على إبقاء الأغنية العدنية حاضرة بوصفها جزءا من الهوية الثقافية لعدن. سبعين عاما من العلاقات الصينية واليمنية، فالثقافة والفن يدخلان على خط الاحتفال. فاحتضنت جامعة حضرموت يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر فعالية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات اليمنية الصينية، وشاهدت المناسبة حضورا جماهيريا وأكاديميا إلى جانب عدد من المسؤولين وطلاب الجامعة. فالفعالية لم تقتصر على الحديث السياسي أو التاريخي أو عن العلاقات بين السياسة، وإنما عن العلاقات بين البلدان، وإنما تضمنت أيضا تضمنت جوانب ثقافية وفنية إلى جانب المحاور الأكاديمية. وشهد البرنامج استعراضا لمسيرة العلاقة اليمنية الصينية وأوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومنها التنمية والطب والثقافة. فتضمنت الفعاليات أيضا مواد مرتبطة بالجانب الثقافي، بينهما فيلم وثائقي وكتاب ومعارض أيضا ومعرض فني وثقافي، إلى جانب ندوة علمية شارك فيها عدد من الباحثين. وهذا التنوع جعل المناسبة أو يعني مساحة تجمع بين أكثر من شكل من أشكال التعبير. فهناك الباحث الأكاديمي، هناك الفيلم، هناك الكتاب، هناك المعرض، وكلها تقدم جانبا من العلاقة التاريخية بين اليمن والصين بطريقة مختلفة. الدرة كان من كتاب كتاب شابة حضرمية يتحول إلى مناسبة ثقافية في الشحر. ففي مدينة الشحر بمحافظة حضرموت تحولت تجربة الكتاب والقراءة إلى مناسبة ثقافية احتفت بالكاتبة الشابة منى شماخ وكتابها الذي أصدرته. فالفعالية أقيمت من خلال نادي حصيف الثقافي بالتعاون مع مبادرة ثقافية. منى شماخ كانت قد أصدرت هذا الكتاب وقد لقت تفاعلا أيضا من الناس اللي حولها وكمان دعموها بشكل كبير. فحبايبنا إلى هنا نختتم النص الساعة الأولى، فخلونا احنا نطلع فاصل إعلاني قصير من ثم نعود لكم.
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك 3 الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
4: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
10: والتكنولوجيا المتطورة.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
11: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
13: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.5
1: 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون

0: ويا حيا ويا سهلا. بعد الفاصل الإعلاني القصير وبعد ما كنا معاكم في النص ساعة الأولى مع ترندات اليمنية، دحين نعطيكم في النص ساعة الأخيرة أو نكون معكم في النص ساعة الأخيرة في موضوع آخر، نتكلم عن موضوع آخر ونناقش موضوع مختلف تماما عن الترندات. فكل اللي حابب أنه يتواصل معنا أو يسمعنا، حاب أقول لكم أنه أنتوا الآن تسمعونا على 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. وزي ما قلت لكم مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72 4689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02 85 1888، وعبر الرقم الأرضي الآخر 02 84 11 19. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني إنه بيكون عندنا فقرة أخرى في النص ساعة، ففقرتنا لهذا اليوم نتكلم لماذا بعض الروائح مرتبطة بذكريات الطفولة. فعلا أحيانا وأنت تمشي في الشارع تمر ممكن بجنب فرم، أو حتى تفتح علبة قديمة، أو حتى تشم رائحة صابون معين أو بخور أو قهوة، أو حتى رائحة تراب بعد المطر فجأة ومن غير فعلا أي مقدمات، تشعر أنك عاد سنوات لورا. ففعلا في أماكن وفي ذكريات أو في أماكن معينة لما نشم ريحتها أو ترجع نحنا لحاجات قديمة، لذكريات طفولة، لأشياء حلوة ومميزة كانت. فمش فقط فعلا إن إحنا نتذكر موقف، أحيانا نشعر كأنه رجعنا إلى المكان نفسه، نفس البيت، نفس الغرفة، نفس الأشخاص، حتى المشاعر القديمة ممكن ترجع معاها. ففعلا رائحة معينة قد تذكرك ببيت مثلا جدتك، ورائحة أخرى بملابس المدرسة، ممكن بمطبخ أمك، رائحة ثانية ممكن كمان بي بي بي بالبيت أيام العيد، بالبيت بمناسبة، بأي شيء ممكن، حتى رائحة أنت ما تقدرش أنه تفسرها، لكن بمجرد أنه تصل إلى أنفك فعلا تشعر أنه هذا الشيء مألوف جدا، أو هذه الأماكن عادتنا الحاجات حلوة وجميلة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو
1: ألو مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي سهلة.
1: مساء الخير نبيل، مساء السعادة عليك.
0: يا مساء الفل، وأخيرا سمعت صوتك الجميل.
1: الله يحفظك حبيبتي، ما فيش أجمل منك، وسلامي كمان لمستمعين برنامجك وجمهوركم الكريم والمتواصلين جميعا.
0: يعني في ذلك والله.
1: كيف؟ نبيل، الموضوع اليوم فعلا يعني هو مرتبط بال يمكن أقول لك بالمشاعر، مرتبط
0: صح
1: يمكن شيء هو علمي حسي، لأنه فعلا في شيء بالمخ دائما نسمع هذا الشيء من التفسيرات العلمية، شيء مرتبط بحواسك يعطي إشارة للمخ دائما تذكرك بهذا الشيء المعين، زي ما ذكرت سواء حتى الشب أو أحيانا شيء بصري تشوفيه أو تسأل المسيح أو يعني تشوف تسمعي بأذنك كمان أغنية معينة كمان لو لاحظتي.
0: صحيح فعلا،
1: بعض أغاني أو بعض موسيقى
0: ترجعك لذكريات حلوة وجميلة والله.
1: أيوة، فالريحة نفس الشيء جزء من الحواس اللي نحن لو شمينا ريحة معينة، وأنت بتتكلمي أنا أتذكر ريحة الحنة لما أمي تحنيني بالعيد.
0: أيوة صح. كمان هذه لابد. أيوة
1: تبين عن إحنا البنات لو طبعت على خدك ولا كنت أمي تبكي
0: هذه تصير والله غدرة بالعيد.
1: كنت أبكي أشتي أتحني، أيوة تخلي أمي تحنيني، بس لو قمت بيبي بوقي كذا شوية وخلاص يعني أتعقد، وعشان كذا فترة من الفترات كنت أتجنب وتكيس لي أمي ذاتي بالكيس عشان ما تعملش مشكلة. لكن ريحة الحنة هذه جدا مرتبطة بالمناسبة هذه في العيد، تذكرني أيام زمان، زي ما قلتي بعض بيوت كمان حتى لها ريحة معينة، زي بيت الجد أو بيت العم أو يعني لها ريحة معينة، مثلا حتى الأدوات الخشبية الأشياء هذه اللي نشوفها بعيننا بحسها قديمة، ترجع لك ذكريات، ريحة عطر معين زي ما ذكرتي.
0: صح فعلا تدخلي حتى
1: بالذات العطور مش عارفة ليش كثير يعني دي نحنا يعني نذكر فيها في مرحلة معينة تذكر بها صديقة معينة يعني الوالد الله يرحمه يعني
0: الله يرحمه يعني
1: لما أشم ريحة أذكره والله دائما يعني
0: صح فعلا في ذكريات وفي في روائح فعلا ترد نحن الأشياء أصلا نحن مش ناسيها لكن تقولك لا والله هذه الرائحة أنا دخلت مثلا بيت جدة أو بيت أي حد من الجيران أو هذه الرائحة تذكرني بيت جدتي بيت مثلا خالتي كده يعني ذكريات لازالت موجودة بس في حاجة تشعلة
1: أكيد هذا هو قلت لك شيء من المخ دائما يرسل رسالة للمخ الحاسة هذه لما تشم الريحة دي ترسل للمخ يذكرك المخ يعني سبحان الله هذه أشياء علمية مدروسة معروفة أن المخ هو بعدين يعطيك إحساس لأنك تتذكري هذا الشيء سبحان الله إذا نحن الحمد لله أنا ربنا صحة وذاكرة تمام نتذكر للأشياء ريحة مشموم تذكري الزواج أنت الزواجات أيوه. المناسبات أي حاجة تشميها تذكرك بشيء أنها مرتبطة يخزنها المخ بالشيء المعين اللي أنت شميتي
0: صحيح فعلا وهذه من أحلى الأشياء اللي ممكن تحصل للإنسان
1: أكيد أكيد وترندات كانت جميلة جدا ولك التحية نيفين ولكل مستمعينك وإن شاء الله نكون دائما على تواصل مع برامجكم الحلوة
0: إن شاء الله يا حبيبي إن شاء
1: شكرا
0: الله
1: شكرا جزيلا
0: شكرا للأستاذة منى شكرا كمان لكلام الرأي الجميل ما أكذبش عليكم إذا قلت لكم إنه أول ما بديت إنه أتكلم عن الموضوع فعلا أني زعلت لأنه في أشياء اتذكرتها كثيرة ومن ضمن هذا الموضوع كيف كانت رائحة عدن زمان فعلا كان حاجة مختلفة كان الواحد يعني كنت قبل لما أشم رائحة عدن رائحة الهواء حقي أحس أني مش بعدن خالص حرفيا يعني كان في أشياء كثيرة تخليك تقول هذه مش عدن اختلفت جدا عن قبل حتى بالرائحة ففي بعض أماكن لما تشم رائحة تذكرك بأنه فعلا عدن لا زالت موجودة لا زالت رائحتها موجودة لكن تزعل على الموقف اللي أنت فيه والآن وفي هذا اليوم خلينا نستقبل هذا الاتصال ألو السلام عليكم
2: ألو
0: يا حي وسهلا
2: يا مساء الخيرات
0: يا أهلين
2: يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين
0: أيوة شوف شوف شوف شوف شوف عدنان لبس السماعة عشانك
2: صوت ضعيف حقك صوت ضعيف
0: طيب الآن كيف
2: ولا شيء
0: ولا شيء
2: هلا
0: أيوة هلا
2: ها؟
0: أيوة
2: حبيب قلبي يبحثنا الزلمة
0: لبس لك السماعة
2: يبحثنا الصحة والمصاري
0: آمين يا رب
2: ما نشيش نضيف له ذيك الحاجة ذيك الحاجة نضيف الخميس بس
0: أيوة لا لا لا
2: حلقة رائعة جدا
0: أيوة
2: طبعا أنا ما أسمعك أسمعك من بعيد
0: الله شكل
2: أنا بحافة وأنت بحافة
0: شكلني بآخر الغرفة أنا
2: الراديو بفك الراديو مشان نسمع
0: ايوه فكه فكه عادي بس لا تعليش الصوت
2: ايش اخر غرفة انا بالغرفة انت بالدارة بالممر
0: يلا يلا معليش عديها
2: ما رفع الصوت قليل
0: والان كيف اني رافع صوتي شوف جلسة اصيح
2: بين عدنا صلع الوهر يا اخي
0: قد صلحوني جلسة اصيح الان كيف الان كيف تمام صح
2: صوت صوتك ضعيف جدا
0: والان
2: ايش والان ما كانوا ما كانوا هو ذاكو
0: والله شكلني يعني الصوت من داخل القصعة
2: خاطر الوقت علينا معلش
0: أبلي رأيك أنا شو اسمع رأيك
2: حق الأيام زمان ثاني
0: أيوة
2: وحق الأيام الآن ثاني
0: أكيد أكيد إيش هذا
2: ما علي عزف
0: منو اللي يعزف؟
2: واحد الزمر. أنا عدنان بلاد.
0: إيش في؟
2: المهم ما يحتاج وهذا يذكرنا بأبهاتنا أمهاتنا.
0: صحيح.
2: طبعاً أنا والدي توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب يغفر له كمان.
2: أمي حي.
0: الله يطول في عمر لكم يا رب
2: بصراحة ما نقدر ننسى هذا الحفل
0: أكيد
2: ما نقدر نهائيا لما تجي تسلم عليه وتشوف هذا الحفل ما تقدر تنسى نهائيا إلى يومنا هذا العطور حق أيام زمان ما فيش حد منا الآن ما فيش عاد منه. بمجرد ما يوم العرض نادر على بعض الكبار السن يعني 360 درجة
0: أيوه.
2: وتأخرت يوديك لا بيك الذكرى.

0: 5 يا سلام كان بيجي.
1: معلش مي وصليط.
0: طيب يا ست الكل يعني ذين يا راعة انت بنتي.
1: أيوة
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: موفق في برامجي
1: إن شاء الله.
0: أنا شاركت الحمد لله. وبلغي لي سلامي لعدنان.
1: عيوني ولا يهمك. عيوني ولا يهمك. شكرا لك.
0: يلا شكرا جزيلا على سلامني ذي.
1: شكرا لك. شكرا كمان لكلامك ولمشاركتك الجميلة. وزي ما قال إنه هذه لابد من إنه طابعه الخاص موجود للأمانة ومستحيل يتغير. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو
2: ألو
1: يا حي وسهلا.
2: يا حي وسهلا والله صوت محمد لبناني انت فوق السقف.
1: لا شكلنا اليوم معلقة والله ما أدري رغم أنه شوفي أني لابسة بالمايك لو أنت شايفة من البرنامج وتعرفي.
2: أيوة أهلا حبيبتي. أنا يا نيفين سميتك بشوشة الإذاعة.
1: أنا بذلك والله.
2: والله العظيم ما شاء الله عليك ابتسامة وضحكة.
1: إن شاء الله دائما كذا.
2: إن شاء الله دائما من قطع من هذا الصوت يا رب.
1: إن شاء الله حبيبي يا رب.
2: وبرنامج عصري خفيف كذا حلو.
1: زي من؟
2: الشاي كذا.
1: أكيد حلو زيك.
2: شاي وجنبه كعكة حلوة. وأنا أسمع الترندات الحلوة حقك.
1: أيوة.
2: حبيت ترند حق ناصر بحاح.
1: أوه.
2: ناصر بحاح.
1: أيوة ناصر بحاح.
2: أيوة ما شاء الله وكان كنت أتابعه زمان. ثقافي إنسان مثقف جدا جدا يعني.
1: فعلا.
2: وكان دائما يجي برامج ثقافية.
1: أيوة.
2: هادفة. أيام ما كان زمان ما فيش النت وكذا. يا الكتب يا من خلاله كنا.
1: أنا الصراحة الأستاذ ناصر بحاح درسني.
2: كيف؟
1: الأستاذ ناصر بحاح.
2: أيوة.
1: درسني وفعلا حاجة جميلة جدا والله.
2: أسمعك أنا رجاء أشبيني.
1: اللي إيش في اليوم معهم بالمايك؟
2: أيوة وما نختلف مع اللي قالنا الأستاذة منى تحياتي له وأحمد اللبناني تحياتي له كمان.
1: تحياتي لكم.
2: الريحة اللي توديك.
1: أيوة.
2: للمكان هذاك الحلو الجميل للذكريات.
1: صح. صح تحطك أيوة بشعور
2: الذكريات دي الحلوة شو شميتي والله العظيم حتى أحيانا كده ريحة المطر وبعد التراب اللي ذكريات حلوة سبحان الله الدماغ يرسل
1: صح
2: الذكريات
1: صح.
2: هذه الحلوة
1: فعلا فظيع والله
2: تذكر أيامنا وطفولتنا وأمهاتنا أحيانا بريحة عطر أحيانا والله بريحة هواء كده يجي سبحان الله أحيانا يا
1: أيوة
2: نيفين بكذا زي ده الوقت الآن كذا لما نقرأ تحسي بالعصرية كذا أجواء رمضان بالعصر ما تدخلين المطبخ وكذا
1: أيوة صح
2: أيوة سبحان الله كل إنسان تعلق بذاكرته شيء يعني
1: والله
2: فتحياتي لك يا حبيبي ولكلامك العسل
1: وإنك
2: تذكرينا إحنا دائما بالحاجات الحلوة إن شاء الله نكون من محبين إذاعتكم وبرامجكم دائما تحياتي لعدنان كمان
1: تحياتي كمان لك
2: حبيبتي نيفين
1: حبيبي أنا بذلك والله ونبدأ كمان للرأي الجميل فأنا مبسوطة جدا والله مبسوطة أنه مش بس نحن هنا واجين إن إحنا ننقل حلقة وإنما نحن واقين هنا عشان نتذكر الأشياء اللي نحن فعلا نحبها واللي لا زالت موجودة بذاكرتنا نحن مبسوطة على كمية الذكريات اللي ممكن ترجع للمستمعين مبسوطة على كمية الذكريات اللي كمان ممكن الواحد إنه يشارك نحن فيها ففعلا أحيانا نسأل ليش هذه الروابط أو ليش هذه يعني الروائح المختلفة هذه ترتبط بذكريات يعني الطفولة بشكل قوي جدا مش ضروري كمان طفولة وإنما ترتبط كمان بذكريات حتى نحن ممكن يكونوا أمي أخواتي أبي يعني وهم فترة الشباب يعني بذكريات جميلة معهم زي ما قلنا حتى والله العظيم فعلا فعلا يعني حتى مش بس الأماكن هذه حتى رائحة الجدة الجدة نفس الجد والجدة تجي تلاقي لهم رائحة مميزة حاجة كده خاصة فيهم تعرف من رائحتهم إنه هذه جدة أو هذا جد يعني مش بس الأماكن فهنا الحاجة الحلوة والله العظيم الحاجة اللي تنحط بالبال وتنحط بالخاطر على طول فالسؤال هنا هل السبب إنه ذاكرة الطفولة أو الذاكرة في هذاك الوقت أقوى عشان فعلا دحين لما نجي نشم أو نتذكر رايحة فهذا بسبب إنه فعلا ذاكرة الطفولة كانت أقوى

0: لا عادي يعني الواحد انه يتذكر باي وقت، او انه مثلا زي ما قلنا انه دماغنا يتعامل مع حاسة الشم بطريقة مختلفة عن باقي الحواس اللي نحن ممكن ان احنا نشوف مثلا فيها او نسمع فيها أو. فكل شخص لديه فعلا رائحة او رائحة طفولة خاصة فيه. اليوم نفتح مثلا هذا الباب نشم رائحة الشارع بعد المطر، نتذكر ذكريات حلوة، نتذكر أشياء جميلة كيف كانت، أو ففعلا يخطر ببالك على طول موقف أو على طول قصة أو على طول رائحة. ففعلا باب الذاكرة مش بس من من من من الصور، من خلال الصور أو مثلا الأصوات أو الكلمات. ف بتقدر تلاقيه من أشوف أنا دائما إنه من خلال الرائحة يكون أقوى، لأنه تبقى يعني خلاص أنت فاهم إيش هذا. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: يا أهلين وسهلين.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك من تنبيه؟
0: الحمد لله. عم رياض، أنت كيفك؟ أنا داري أن صوتي اليوم
1: أنا كمان الحمد لله.
0: أنا جالسة أصلح لكم منظومة فوق بالسقف. والله ما أدري ماله، رغم أن صوتي اليوم كبير على فكرة. الآن كيف تسمع؟
1: يا صوتي كبير لأنك أنت عند المنين.
0: أسمعك أسمعك.
1: لما كنت أول جنب الإذاعة كنت أسمعك تماما.
0: والآن جنب إيش؟
1: المخرب بالإذاعة على ما أسمع بالتلفون، ما بي صوت نهائيا.
0: خلاص خليك جنب الإذاعة. ها مش حل. أكيد نحن نسوي طبعا على
1: يا نبين.
0: ها أسمعك أسمعك أنا.
1: نبين
0: أسمعك.
1: أنا أشوف ريحة عدم.
0: أيوة.
1: أنا أشتي ريحة عدم، ريحة عدم القديمة.
0: أيوة.
1: والله العظيم قسما بالله العظيم هذه الريحة الجميلة لما كنت أمر من الشارع الطويل أشم البخور أشم صدقني حتى الشاهي الشاهي كان بتاع داخل صناديق هكذا.
0: أيوة
1: تمام.
0: أيوة
1: كنت أشم الشاهي قسم بالله جنان.
0: قسم بالله الصدق. يا جماعة والله فعلا حاجة جميلة يعني أنك تسترجع الذكريات هذه، بس بنفس الوقت مؤلمة.
1: ايوه
0: اسمعك يا عمري رياض اسمعك.
1: نبيل.
0: ها اسمعك.
1: ايش اسمعك؟
0: انا اسمعك اسمعك واضح على فكرة، انتوا اللي ما تسمعوني.
1: لا عدنان هو
0: عيوني ولا يهمك.
1: هم سووا السماعة.
0: والله لو يتكلم هو دحين بيطلع صوته أوضح من صوتي، أنا عارفة حظي وعارفه. شكرا لك عم رياض، شكرا كمان لكلامك، وإن شاء الله أيوة وإن شاء الله بنعدل على الصوت، وأكيد بنسمع أصواتكم بشكل واضح، وأني أسفة لكل اللي ما سمعونيش اليوم بشكل كويس. فزي ما قلنا إنه الصراحة العم رياض مسك الجانب فعلا المؤلم، يعني نحن أكيد أكيد أكيد مشتاقين لرائحة عدن القديمة، مشتاقين للشوارع اللي كنا نمر فيها ونلاقي ريحة البخور. أحيانا والله العظيم ما كانت حتى ريحة بخور، كانت ريحة الجو الطبيعي اللي نحن نعرفه، لكن عدن مختلفة بريحة الجو حقه بكل شيء، يعني نحن مميزين ما زينا. فإن شاء الله يا رب ترجع من جديد أحسن وأحسن. ففعلا نحن ممكن ما رحناش رحلة بعيدة، لكن رحلة لم ندخل فيها إلى الماضي من خلال صورة أو فيديو أو تسجيل قديم، نحن دخلنا من أقصر طريق ربما من الذاكرة اللي تسكن في حواسنا. إلى
2: إعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
3: أسعار ومراقبة الالتزام بالتسعيرة والحد من المخالفات التي قد تؤثر على المواطنين والمستهلكين. تسلمت هيئة مستشفى الجمهورية النموذجية تسلمت هيئة مستشفى الجمهورية النموذجية العام النموذجي العام تسلمت هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي النموذجي تسلمت تسلمت تسلم ها الخبر الخامس تسلمت الجمهورية النموذجية النموذجي العام تسلمت هيئة مستشفى

سلمت هيئة مستشفى الجمهورية النموذج العام في عدن 16 مكيفا هوائيا بدعم السلطة المحلية بهدف تحسين بيئة العمل وظروف المرضى والكوادر الطبية، خصوصا في الأقسام التي تستقبل الحالات الطارئة والجرحى في ظل ارتفاع درجة الحرارة والحاجة إلى تحسين الخدمات داخل المستشفى. ناقشت وزيرة الشؤون

قدراتها في المجال القانوني والمؤسسي. بشينا في عدن مخيم طبي مجاني متخصص في جراحة العيون يستهدف إجراء

واحد في عدن والأحد والضالع وأيضا كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن والأحد والضالع وجنوب تعز أو 91 أو 91.

تنام ودرام. ليش تنام ودرام البرقة أحمد الدؤودي بمعية المدير التنفيذي. ليش تنام ودرام.

بوني وجلد الله. دشنا مدير عام الفريق أحمد الداؤودي بمعي. دشنا مدير عام الفريق أحمد الداؤودي بمعي.

الشارع بطولة المتر وعرض 7000 فارع بتمويل مشترك بين السلطة المحلية والمصباح. بتمويل مشترك بين السلطة المحلية والمصباح ويشمل المشروع إدارة الطبقة.

تحية طيبة للمتابعين الكرام، ورحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبيل عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني، ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد.

زي عشب. دفع حقيبة مدرسية على طلاب مدارس دار سعد بعدن. مدير البريقة يدشن مشروع إعادة تأهيل أحد مدير البريق. مدير البريقة يدشن مشروع إعادة تأهيل أحد الشوارع المتهالكة.

الخدمة المدنية تناقش صرف العلاوات. الخدمة المدنية تناقش صرف العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة. الخدمة المدنية تناقش صرف العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة.

حملة رقابية في لبعوس بلاحق لمتابعة أسعار السلع. رقابية في لبعوس بلاحق لمتابعة أسعار السلع والوقود. مستشفى الجمهور. مستشفى الجمهورية. مستشفى الجمهورية بعدن يتسلم ست. والوقود. مستشفى الجمهورية بعدن يتسلم 16 مكيفاً لتحسين بيئة المرضى والكوادر. مناقشة تعزيز مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صناع القرار. صنع. ومواقع صنع القرار.

مناقشة تعزيز مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صنع القرار. تدشين مخيم. تدشين مخيم طبي مجاني للعيون يستهدف إجراء 500. تدشين مخيم طبي. تدشين مخيم طبي مجاني للعيون يستهدف إجراء 500 عملية في عدن. دشينات في مديرية درسات.

دشنت في مديرية دار سعد بعدن عملية توزيع 10,000 حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب المدارس الحكومية مقدمة من دولة الكويت ضمن مبادرة الكويت إلى جانبكم، وتشمل الحقائب المستلزمات التعليمية

0: الأعباء المادية عن الأسر مع بدء العام الدراسي. شو ناقص؟ تمام، في إطار دعم الطلاب والتخفيف من الأعباء المادية على الأسر مع بدء العام الدراسي. في إطار دعم الطلاب والتخفيف من الأعباء المادية على الأسر مع بدء العام الدراسي.
1: للفرقية زواج من الميمون ونقول لهم ألف ألف مبروك
0: مع بدء العام الدراسي.

دشنا مدير عام البريقة أحمد الداودي بمعية المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس سعيد محمد مشروع إعادة تأهيل شارع بطول 1000 متر وعرض. مشروع إعادة تأهيل شارع

قرية بطول 1000 متر وعرض 7 أمتار بتمويل مشترك بين السلطة المحلية والمصافة. بتمويل مشترك.

7 أمتار بتموين مشترك بين السلطة المحلية والمصفى، ويشمل المشروع إزالة الطبقة المتهالكة والتسوية وفرش، ويشمل المشروع

ويشمل المشروع إزالة الطبقة المتهالكة والتسوية وفرش البيسكورس والإسفلت مع تنفيذ أرصفة أونترلوك مع تنفيذ أرصفة

سيرلوت ضمن خطة لتحسين شبكة الطرق بالمديرية. ناقش مجلس وزارة المديرية الطرق بالمديرية. ناقش مجلس وزارة ناقش مجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن إجراءات صرف

Natasha. مجلس وزارة الخدمة.

إنسانية وتأمين في عدن. في عدن إجراء صرف العناوات السنوية للأعوام 21 للأعوام إجراء صرف العناوات السنوية للأعوام 21 للأعوام إجراء صرف العناوات السنوية

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عادات نوس الفرن ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي. الزواج
5: لا لا لا.
6: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
5: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
7: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
10: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تستعد إنشاء مبنى جديد للأحوال المدنية والسجل المدنية. أكاديميون في الجامعات الحكومية يحتجون في عدن للمطالبة بمستحقات الترقيات. حملة رقابية تضبط 7 مخالفات في سوق الخضار المركزي بعدن. مدير عام المنصورة يتفق ثانوية خليفة ويدشن مشروع النادي المصغر. اليمن يشارك في مؤتمر الفاو العالمي حول الصحة الواحدة في روما. وأخيرا، مشروع إغاثي يستهدف 1133 أسرة نازحة في عدن ولحج وأبين. ومن العناوين إلى التفاصيل. اطلع مدير عام البريقة أحمد الداودي على موقع مشروع مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني، ووجه بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية اللازمة. ويشمل المشروع إنشاء 8 مكاتب ومرافق خدمية داخل حرم مبنى السلطة المحلية، بهدف تحسين بيئة العمل وتسهيل تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين. نفذ أكاديميون في جامعة عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، مطالبين بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للترقيات العلمية. وأكد المحتجون أن مستحقاتهم معلقة منذ سنوات، داعين الجهات المختصة إلى استكمال الإجراءات المالية والإدارية وحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بالمنصورة 7 مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة تفتيشية في سوق الخضار والفواكه المركزي بعدن. وشملت المخالفات عدم إشهار الأسعار وعدم تسليم الفواتير والالتزام بها، فيما أكد المكتب استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ودعا المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات. تفقد مدير عام المنصورة هاني اليزيدية ثانوية أحمد حامد خليفة للاطلاع على سير العملية التعليمية واحتياجات المدرسة، كما دشن مشروع النادي المصغر الهادف إلى تطوير الأنشطة الرياضية والترفيهية وتهيئة مساحة مناسبة للطلاب، موجها باستكمال بعض الإضافات للمشروع بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية. شارك وفد يمني برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في مؤتمر منظمة الفاو بروما حول تطبيق نهج الصحة الواحدة في النظام الزراعية والغذائية. ويناقش المؤتمر تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والزراعية والبيئية وتطوير السياسات والاستثمارات والابتكارات لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية. وأخيرا، دشنت جمعية الحكمة اليمانية مشروعا إغاثيا يستهدف 1133 أسرة نازحة ومتضررة في عدن ولحج وأبين. ويتضمن المشروع توزيع سلل غذائية وحقائب إيوائية وتوفير مياه وخزانات، إلى جانب تشغيل 10 عربات طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. نرحب بكم بهذا البرنامج اللي بيحكي قصص ملهمة لشخصيات أثرت فينا وشخصياتنا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها في حياتنا. يحكى أن في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام سجن المنصورة للمطالبة بالإفراج عن بعض المحتجزين دون محاكمة، يوجد صراخ ومشاجرة بين الجنود الإنجليز وامرأة كانت تبصق على وجه الجنود بلا خوف، والكل يتساءل من هذه المرأة الشجاعة؟ من هذه المرأة التي بألف رجل؟ هي أيقونة الكفاح المسلح ووشم الفخر على أجبنة نساء عدن واليمن، هي المرأة الحديدية المناضلة نجوى مكاوي. عرفت نجوى بكرمها ومنحها للعطاء بلا حدود ودعمها للنضال بتوسيع رقعة الأعضاء، وبذلت كل ما ورثته عن أبويها من عقارات وأموال ومجوهرات لدعم الحركة والإنفاق على أسر رفاقها في النضال والجرحى من المناضلين، حتى أنها لم تعد تمتلك سوى بيت وقف

0: وأموال ومجوهرات لدعم الحركة والإنفاق على أسر رفاقها في النضال والجرحى من المناضلين، حتى أنها لم تعد تمتلك سوى بيت وقف لنقلهم بعد انتهائهم منها وإنقاذ المصابين منهم، وهي أول من ساقت الدبابة البريطانية وطافت بها أرجاء مدينة كريتر في 20 يونيو يوم سقوط المدينة بين الثوار، ومطالبتها من الناس بالخروج ومزاولة الحياة العادية. وأيضاً لعبت دور مهم في إخراج جثمان الشهيد عبود من مستشفى الملكة، والذي رفضت المستشفى تسليمه لرفاقه. شاركت نجوى مكاوي في المؤتمر العام الثاني للجبهة المنعقد في مديرية إب في شهر يونيو، وتميزت بحضور ونشاط جماهيري وسياسي دائم في المظاهرات وتوزيع المنشورات، وقد تعرضت للملاحقات والحجز وحجز سيارتها، وجعلت من منزلها مقرا لاجتماعات رفاق النضال المسلح ومخبأ للمنشورات التي تحرض على مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال ونيل الحرية. لم تأخذ نجوى مكاوي أي منصب بعد الاستقلال، بل أنها نفذت كل ثروتها بشراء الأسلحة لدعم الحركات النضالية. تزوجت المناضلة نجوى مكاوي من رفيقها في النضال عبد الوارث سعيد الإبي، الذي يعود له الفضل في توثيق تاريخ النضال المسلح، ثم انفصلت عنه. بعد الاستقلال ساءت أحوال المناضلة نجوى مكاوي المادية، وسافرت للكويت للعمل والإنفاق على نفسها، وطلب منها رفيقها الأكثر قربا لها علي عنتر وزير الدفاع أنذاك العودة لبلاد.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد.

0: بالسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
12: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
13: اتحاد النساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكية لراحة تدوم.
16: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
18: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.
2: سأظل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا مجالس تدبر سورة البقرة، وقد وصلنا معكم إلى الحلقة 12 والتي هي عن إبراهيم عليه السلام وبناء البيت. ذكرنا فيما سبق أن الحديث كان في أكثر من 80 آية عن بني إسرائيل، وطال الحديث عنهم، وذلك لأنهم الأمة المستخلفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة التي قد كان ما كان منها من شأن في التكذيب والجحود والتلكؤ والتشدد مع أنبيائهم وغير وجناياتهم مع أنبيائهم. ثم انتقل الحديث إلى يعني الاتصال بأمة الإسلام، فرجع إلى إبراهيم، مع أن إبراهيم كان قبل بني إسرائيل. لماذا جاء الحديث عن إبراهيم بعد بني إسرائيل مع أن إبراهيم سابق لهم؟ كأن الله تعالى يقول تلك الحقبة السابقة انتهت، أنا وصلتكم بأبيكم إبراهيم عليه السلام، فأنتم تبع له في هذه الملة وهذه الدعوة. فقال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه الآية الإخوة تؤكد غرض السورة، وهو أن هذه السورة تتجه إلى تحقيق أوامر الله عز وجل التي تؤول بالعبد إلى الإمامة في الدين. فقال الله تعالى عن نموذج من نماذج الإيجابية بعد ذكر النماذج السلبية في تحقيق أوامر الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلاه الله بماذا؟ وش ما هي الكلمات؟ الكلمات اختلف المفسرون فيها على 10 أقوال، خلاصتها أنها أوامر الله عز وجل، منها التشريعات، منها الشعائر ومنها الشرائع، ومنها فرائض الحج، ومنها خصال الفطرة، ومنها غير ذلك. لكن خلاصتها أنها التوحيد والتسليم لله تعالى ولأوامره. فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وهذا يدل على أن من حقق التوحيد وأتم أوامر الله عز وجل فهو المستحق للإمامة. قال إبراهيم عليه السلام حرصا على بقاء العهد من بعده والدين من بعده، قال: ومن ذريتي، أي يكونوا أئمة في دين الله عز وجل. قال الله عز وجل كأنه قال: نعم، ولكن لا ينال عهد الظالمين. من هم الظالمون؟ هؤلاء بنو إسرائيل، الأمة التي قد تخلت وكذبت وعاندت. ثم ذكر الله تعالى الآن بدأ في الحديث عن بناء البيت: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. هنا جاء ذكر إسماعيل وهو أبو العرب، لأن الحديث كان عن بني إسرائيل مع أنبيائهم. هنا ذكر الله تعالى البيت وفضيلة البيت، ثم نظمه بذكر إبراهيم وإسماعيل بأنهم قد كلفوا بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم قال الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر، أي ومن كفر فأمتعه في الدنيا، لكنه في الآخرة له عذاب عظيم، عذاب ناري وبئس المصير. ثم بين الله عز وجل فضيلة إبراهيم في بناء البيت، وهذا يدل على أن أول من بنى البيت هو إبراهيم، لكن البيت كان قبل ذلك ماذا؟ يعني آدم كيف طاف، ونوح كيف طاف، والملائكة كيف طافت، وإدريس كيف طاف، كلهم قبل إبراهيم. الذي يظهر الله أعلم أن البيت كان ربوة، يعني جبل صغير يطوفون حوله، فالله تعالى أينه أن هذا مكان البيت. لكن إبراهيم شرف ببناء القواعد، ولهذا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هناك أقوال أخرى بأن أول من بنى البيت آدم، وقيل الملائكة، وقيل نوح، وقيل غير ذلك، لكن ليس في القرآن والسنة ما يدل على ذلك إلا ما كان من إبراهيم عليه السلام، فشرفه الله بذلك تفضيلا له. ولهذا قال في ثنايا ذكر البيت: وإسماعيل، يعني إسماعيل بنى البيت مع أبيه،
قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مع أن العمل خالصا صادقا، إلا أنهم يدعون الله بعد ذلك في أن يتقبله. ولهذا ينبغي المسلم إذا عمل عملا صالحا أن يدعو الله تعالى أن يتقبله، لأنه لا بد الإنسان من قصور أو زلل أو نحو ذلك. ثم جاءت دعوات إبراهيم لهذه الأمة فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، من هم ذريتهم؟ أمة الإسلام، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم جاءت الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ورسالته فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب حكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الدعوة كانت متى؟ وقت بناء البيت لهذه الأمة ولهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى في يعني أن هذا النبي إبراهيم هو الأمة، هو المأمور بالاتباع الذي أمرنا باتباعه. قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي هؤلاء اليهود والنصارى، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه بداية الحديث عن إبراهيم وبناء البيت، ونتم الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله يجعلنا وإياكم متبعين لأمره وسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله
2: والأوسو حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجتث جذور حب الدنيا من القلب. قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب على المرء أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بنافع للعود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل
8: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء، وهو استكمال لما تقدم من الحديث عن العوامل التي تؤدي إلى فساد القلوب، نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. وقد تقدم معنا أن النية الصالحة والعزيمة الصادقة تقوم مقام العمل بالجوارح إذا تعذر القيام بها. في مقابل ذلك، إذا كانت النية فاسدة والقلب مريضا، فإن أعمال الجوارح لا تنفع وإن وقعت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز اسمه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء أتوا بأعمال الجوارح من صدقات وصلاة ونفقة، ولكنها لم تقبل منهم ولم تنفعهم لغياب عمل القلب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، بل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وقد أتوا بأعمال جليلة كالعلم والإنفاق والقتال، فلم تقتصر عقوبتهم على حرمانهم من أجر هذه الأعمال العظيمة، بل كانوا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لتخلف عمل القلب وفساد نياتهم، والعياذ بالله. من العوامل المؤدية إلى فساد القلب ومرضه بل وموته هو الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا أن ذكر الله عز وجل هو حياة القلب وأصل مادة حياة القلب وسلامته وضرورته، فكذلك عطب القلب إنما هو بالغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومصاحبة الغافلين. وتقدم معنا ما ورد من التحذير الرباني من صحبة الغافلين لما لها من أثر على فساد القلب: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وغيرها من النصوص الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالغفلة داء عضال لا يزال بالقلب حتى يمرض ثم يقسو ثم يموت، والغافل غافل حتى عن نفسه والعياذ بالله. قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالغفلة مرض يعتري القلب فيعميه من أخذ ما ينفعه وترك ما يضره، ولذلك فهو أصل لكثير من الشرور. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا أو آجلا. انتهى كلام رحمه الله تعالى.
ولهذا يقول محمد بن علي الترمذي رحمه الله يقول: فإذا شغل القلب أو شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتها ولينها في الماء أو من الماء، فإذا منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها، وإذا منعت السقي وأصابها حر القيض يبست الأغصان، فإذا مددت غصنا منها انكسر فلا يصلح إلا للقطع فيصير وقود النار. قال: فكذلك القلب إذا يبس وخلى من ذكر الله عز وجل فأصابته حرارة النفس ونار الشهوة وامتنعت الأركان من الطاعة فإذا مددتها انكسرت فلا تصلح إلا أن تكون حطبا للنار والعياذ بالله. الغفلة عن ذكر الله عز وجل تقسي القلب. قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فذكر الله عز وجل قبل هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فذكر سبب لين القلب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من مرض العناد والمكابرة والكبر، فإذا حل منها هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها اشتد مرضا كما كان مما كانت عليه والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. دواء ذلك كله إنما هو بكثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لما شكى له رجل قال: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما أن الغفلة تفتح باب القلب للشيطان، لأن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم يمنعه هو هذا الحصن وهذا الستار وهذا الحاجز، وهو ذكر الله عز وجل الذي أرسل الله به رسله، فإذا خلى من ذلك تولاه الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومعنى يعش أي يعرض ويصد. ومعنى الآية كما يقول الزجاج رحمه الله تعالى: أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين فعقابه بشيطان نقيضه، وما فيه من الحكمة إلى الباطل المضل إلى باطل المضلين فعقابه بشيطان نقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق المبين. انتهى كلام رحمه الله. ولحماية القلب وسلامته يجب الحذر من مجالسة الغافلين اللاهين. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فإذا لم يمكنه اعتزالهم بالكلية فليعتزل وجوبا شرهم وليحذر من موافقتهم على ذلك وليصبر على أذاهم وليجتهد في تقليل الشر قدر المستطاع، وأن يشتغل ويشغل المجلس بما هو نافع أو مباح، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فليعتزلهم ولو شعوريا فيكون حاضرا بجسده غائبا بقلبه وروحه
لا يعي ولا يسمع ولا يبصر ما يخوضون فيه من الباطل، والله المستعان. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله، أي العمل الصالح. وهذه ثمرة هذه المجالسة السيئة. فمن تهاون بمصاحبة الفساق استحل الفسق، أو استحل الفسق بعد كراهته، وفسد عقله بعد رجاحته، وأصبح سلوكه مطابقا لأهل الفسق، فالصاحب كما يقولون ساحب، وفي تأثيره ساحر، فانظر من تصاحب، والله المستعان. من أكبر عوامل فساد القلب مقارفة البدع ومخالفة السنن. فالبدع لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا، وهي من أعظم مفسدات القلب، ومن أعظم أسباب تعطيله عما يصلحه. فإذا حرم نور السنة والوحي والاتباع جاء ظلام البدعة والغي والضلال. ولذلك حذرنا منها صلى الله عليه وسلم تحذيرا مباشرا بعد أن أوصى بالتمسك بالسنة، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتضل عن الاستقامة وسلوك سواء السبيل، وتفسد على القلب بصيرته وحسن تصوره. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، يقول: إن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. ويبين الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك بقوله: لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. الواقع يشهد لذلك، فإن مما يلحظ ويشاهد أن من ظهر عليه الحرص على البدع والحماس لها تجده فاترا في تنفيذ السنن والالتزام بها والأمور التي لا خلاف في شرعيتها. وهذا نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة وأخطارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. وأكبر وسائل الوقوع في البدع هو اتباع الشبهات، وهي داء عضال تعمي عن الحق وتزين الباطل وتزيغ القلوب، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك جاء دعاء الراسخين لله في العلم في قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
لأن الدين ليس بالآراء وأهواء الناس، وإنما هو بالوحي والاتباع. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، انتهى وقت هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: من دروس الحياة التي تعلمتها من صفحات التاريخ، مهما بلغ الشخص من نفوذ وقوة فلن يعلو فوق خالقه، وإن ظلم فله يوم حتما سيأتيه من حيث لا يدري شر دنيوي يسبق خسران الآخرة الأكبر. والفوز دوما لمن عاكس ما يمليه عليه تيار نفوذه وقوته، فأنصف الناس وأحسن، حصد في الدنيا علوا وكرامة وربح الآخرة. أصدقائي المتابعين، سأروي لكم اليوم قصة قوم ذكروا في القرآن الكريم في أكثر من موضع، قوم عددهم القرآن مع الأقوام التي حق عليها عذاب الله وبلائه، قوم كذبوا نبيهم واستخفوا به، نبي من الأنبياء المذكورين في القرآن وله قصة وعلاقة مع نبي آخر من أنبياء الله تعالى. أما هلاكهم فتلك النهاية العجيبة، أصحاب الأيكة أو قوم مدين. إليكم القصة الكاملة. إذا ما اتجهتم إلى شمال غرب السعودية قاصدين منطقة تبوك وتحديدا مدينة البدع، فسترون إعجازات التاريخ من آثار مساكن محفورة في الصخر، مساكن كانت عامرة يوما ما بالحياة. وإذا ما تحدثتم إلى السكان وسألتوهم عن أبرز مواقعهم الأثرية سيجيبونكم دون تردد: مغاير شعيب، وفي بلدة مجاورة للبدع تسمى مقنى أو ماجنا بالعامية. ستكتشف وجود بئر يرتبط بأسطورة محلية ودينية بنفس الوقت. هذه البئر والتي تسمى بئر السعيداني هي بحسب أساطير المحليين والتي يعتبرونها أمرا واقعا، البئر التي رفع موسى عليه السلام الحجر عن مجراها بغية سحب الماء لسقاية قطيع الأغنام لفتاة هي ابنة النبي المرسل إلى القوم الذين سكنوا المساكن والمغاير الموجودة في البدع، والتي بحسب السكان كانت تسمى مدين، أو سكنها قوم يسمون مدين فاكتسبت اسمها السابق منهم. ولكن الحياة توقفت في تلك المدينة التي كانت سابقا عامرة. فمن هم قوم مدين؟ وما الذي حدث معهم؟ وما الذي يربط نبيهم مع موسى عليه السلام؟ هذا ما ستعرفونه في حلقتنا هذه. نبدأ قصتنا مع قوم مدين، والذي رجحت بعض المصادر أن أصلهم يعود إلى أحد أبناء إبراهيم عليه السلام ويدعى مدين، كما أنهم كانوا يسمون أصحاب الأيكة. اكتسب قوم مدين لقب أصحاب الأيكة بسبب الشجر الكبير والملتف الذي كانت تزخر به منطقتهم، كما أن بعض المصادر والتفاسير ذكرت أنهم كانوا يعبدون أكبر شجرة في منطقتهم ما أكسبهم هذا اللقب. هؤلاء القوم لهم ذكر في الكتب اليهودية القديمة باسم قوم مدين، وهم القوم الذين لجأ إليهم موسى عليه السلام وتزوج من ابنتهم. أما في الإسلام فقصة أصحاب الأيكة أو قوم مدين ذكرت بشكل صريح وبالإشارة إلى الاسمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فنجد لهم ذكرا في سورة الأعراف وفي سورة هود وسورة الشعراء والعنكبوت. وبالطبع أغلب تفسيرات كبار العلماء المسلمين أجمعت على كون أصحاب الأيكة وقوم مدين نفس القوم، وذلك أولا لأن النبي المرسل هو نفسه. هذا النبي هو خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام. والسبب الآخر التوافق التام بين المعاصي للقومين في كل الآيات القرآنية التي تناولت هذه القصة. ولكن يجدر بي أن أذكر أن بعض المفسرين أوردوا أن القومين مختلفين. هؤلاء القوم كانوا يعملون بالتجارة إضافة إلى الزراعة ورعي الأغنام، وكانوا يعيشون حياة رغيدة وفارهة، فانتشر بينهم الغرور والاستعلاء، كما أنهم كانوا يغشون في الكيل والميزان وكان هذا معروفا عنهم، وكان الاحتكار والفساد أمرا عاديا عندهم نتيجة لهذا الظلم وأكل حقوق الناس وتشجيعهم على نشر الفاحشة والأخلاق الخبيثة. كان إرسال نبي إليهم أمرا واجبا، أرسل الله تعالى إليهم نبيا منهم وفيهم، أي من نفس قومهم. هذا النبي كان شعيب عليه السلام. نبي الله شعيب كان مؤمنا موحدا بعيدا عن آثام قومه، فلما أتاه الوحي بدأ بدعوة قومه إلى توحيد الله تعالى. استخدم شعيب أسلوب الخطاب الحسن والبلاغة والترغيب بغية إقناع قومه عن ترك المعاصي التي يقومون بها، وأخبرهم أنهم إن تركوا الغش بالكيل والميزان وعدلوا في تجارتهم وأعطوا كل ذي حق حقه، فإنهم سينعمون بالعيش الرغيد في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. استمر شعيب في وعظ قومه ونصحهم، وأعطاهم مثالا ما جرى لأقوام لوط وثمود ونوح من قبلهم، وأنذرهم بالعذاب. إلا أن القوم كانوا من الجبروت والغرور أن كذبوا نبيهم واستهزأوا به، بل وعايروه بضعفه وقلة حيلته، وبالأخص أنه كان ضريرا. والأدهى من ذلك أنهم كانوا يهددون ويتوعدون كل من اهتدى إلى ما يدعو إليه شعيب، ما دفع العديد من القوم إلى ترك شعيب ودينه خوفا من بطش وجبروت كبار قوم مدين. استمر شعيب بدعوة قومه فترة من الزمن، وخلال هذه الفترة انضم إلى عائلة النبي شعيب نبي آخر. هذا النبي هو موسى عليه السلام، فبعد اتهام موسى بقتل الرجل المصري والمطالبة بإعدامه من قبل الفرعون، فر موسى من مصر حتى وصل إلى مدين، وتحديدا إلى بئر وجد الناس متجمعين حوله يملؤون حاجتهم من المياه ويسقون قطعانهم، ووجد في زاوية غير بعيدة فتاتين تمنعان قطيعهما من السقاية، فسألهما موسى عن السبب، فأخبراه أنهما لا تستطيعان أن تسقيا القطيع قبل أن يفرغ الرعاة الآخرون من ذلك، وأن والدهما رجل كبير في السن لا طاقة له على الخروج إلى السقاية. فتولى موسى أمر سقاية القطيع للفتاتين. ولما عادا إلى المنزل استغرب شعيب عليه السلام عودتهما المبكرة، فأخبرتاه بما جرى من أمر الرجل الغريب، فطلب من إحدى بناته أن تذهب لدعوته. وبالفعل انطلقت ابنة النبي شعيب لدعوة موسى عليه السلام، وعاد موسى مع الفتاة التي طلب منها أن تمشي خلفه حياء منها وخوفا من الفتنة. عندما وصل موسى إلى شعيب أخبره بكل ما جرى معه، فطلبت منه إحدى بناته أن يستأجر موسى عليه السلام للعمل لديه، إلا أن شعيبا كان له رأي آخر، فطلب موسى أن يتزوج إحدى ابنتيه وأن يكون المهر هو البقاء لمساعدة شعيب ما بين 8 إلى 10 سنوات. فكان لشعيب ما أراد، تزوج موسى من إحدى الابنتين، وعلى الأرجح كانت الصغرى وكانت تدعى صفورة، وقضى 10 سنوات في خدمة عمه، ليأخذ بعدها صفورة ابنة النبي وزوجة النبي ويعود إلى مصر لاستكمال دعوته. نكمل مع نبي الله شعيب الذي لم يأل جهدا لهداية قومه، ولكن الأمر كان دون فائدة. لذلك دعا شعيب ربه قائلا: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فكان حقا على الله استجابة دعوة نبيه وإحقاق العذاب بأصحاب الأيكة، فبدأ العذاب بالحر الشديد وانقطاع الماء والمطر عنهم لمدة 7 أيام كاملة، فلم يبقى شجرة ليتفيأوا بظلها، وانقلبت بيوتهم إلى ما يشبه الأفران في عصرنا الحالي، لتظهر في اليوم 7 فجأة غيمة كبيرة. انفرجت أسارير القوم الظالمين ظنا منهم أنها غيمة الخلاص، فانطلقوا خارجين من بيوتهم يدعون بعضهم للوقوف في ظل الغيمة التي كانوا يتوقعون هطول المطر منها. فخرج أهل مدين من بيوتهم ما عدا شعيب ومن آمن معه، فقد كان نبي الله يعلم ما ينتظر الغافلين. وهنا نجد قولين، أحدهما أن شعيبا لبث في منزله، والآخر أن الله جل وعلا أخبر شعيبا بالعذاب الحق، فخرج شعيب ومن معه من أراضي مدين. بعد أن تجمع الكفار من قوم مدين تحت الغيمة بدأت أولى فصول العذاب، فكانت الرشفة أو الزلزلة، فزلزلت الأرض تحت أقدامهم لتليها الصيحة التي أسكتت الأصوات كلها، وبعدها شرر النار التي نزلت من الغيمة لتبيد القوم الظالمين عن بكرة أبيهم. يجب أن أذكر هنا أنه في بعض التفسيرات نجد أن القوم لم يخرجوا من ديارهم، بل أن الرشفة والصيحة أصابتهم وهم في منازلهم بعد خروج شعيب عليه السلام من أراضيهم، وتلتها النار وحممها التي خرجت من الغيمة الكبيرة فضربت البيوت وقاطنيها وقضت على كل فلول أصحاب الأيكة الظالمين، وأبقى الله منازلهم ومساكنهم خاوية كما هي اليوم عبرة لمن اعتبر. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول قصة أصحاب الأيكة أو قوم مدين، القصة التي يعلمها أغلبنا. هذه القصة تحمل في طياتها الكثير من العبر، قصة ترينا أنه مهما بلغ الاستهزاء بدين الله وأنبيائه سيبقى قائما بحفظ الله تعالى ورعايته. وقصة أبرزت لنا أن جزاء الإحسان هو الإحسان، وجزاء العدل والأخلاق الحميدة هو العلو في الدنيا والفوز بالآخرة وجنة نعيمها. وقصة علمتنا أن ظلم الناس وأكل حقوقهم والبخس بالكيل والميزان عذابه واقع في الدنيا لا محالة كما الآخرة. فلا سلطة فوق سلطة الخالق، ولا قوة فوق قوته، وسيعود لكل ذي حق حقه ولو بعد حين. تلك شواهد التاريخ وآثاره، لكم فيها عبرة.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جبت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: حارة.
1: اتحرر اتحرر.
2: نمتي؟
3: ما عشت مقر.
2: كيف دايما عم تحكي؟
4: نمتي؟

0: 89.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم أهم شي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جاف ام

0: الود.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: مكان هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة

0: يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88.9 عدن يا اف

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبيل عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. توزيع 10,000 حقيبة مدرسية على طلاب مدارس دار سعد بعدن. مدير البريقة يدشن مشروع إعادة تأهيل أحد الشوارع المتهالكة. الخدمة المدنية تناقش صرف العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة. حملة رقابية في لبعوس بلاحق لمتابعة أسعار السلع والوقود. مستشفى الجمهورية بعدن يتسلم 16 مكيفا لتحسين بيئة المرضى والكوادر. مناقشة تعزيز مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صنع القرار. تدشين مخيم طبي مجاني للعيون يستهدف إجراء 500 عملية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشنت في مديرية دار سعد بعدن عملية توزيع 10,000 حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب المدارس الحكومية مقدمة من دولة الكويت ضمن مبادرة الكويت إلى جانبكم، وتشمل الحقائب المستلزمات التعليمية وأدوات النظافة الشخصية في إطار دعم الطلاب والتخفيف من الأعباء المادية على الأسر مع بدء العام الدراسي. دشن مدير عام البريقة أحمد الداودي بمعية المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس سعيد محمد مشروع إعادة تأهيل شارع بطول 1000 متر وعرض 7 أمتار بتمويل مشترك بين السلطة المحلية والمصفاة، ويشمل المشروع إزالة الطبقة المتهالكة والتسوية وفرش البيس كورس والإسفلت مع تنفيذ أرصفة وإنترلوك ضمن خطة لتحسين شبكة الطرق بالمديرية. ناقش مجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن إجراء صرف العلاوات السنوية للأعوام 2021 إلى 2025 والزيادة المقررة بنسبة 20% كبدل غلاء معيشة، وأفادت الوزارة بأن نسبة إنجاز الإجراءات بلغت 85% في وحدة السلطة المحلية و40%

التقنية في وحدة السلطة المركزية. نفذت الجهات المختصة في مديرية لبعوس بمحافظة لحج حملة رقابية لمتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية والوقود في الأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الالتزام بالتسعيرة والحد من المخالفات التي قد تؤثر على المواطنين والمستهلكين. تسلمت هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام في عدن 16 مكيفاً هوائياً بدعم من السلطة المحلية بهدف تحسين بيئة العمل وظروف المرضى والكوادر الطبية، خصوصاً في الأقسام التي تستقبل الحالات الطارئة والجرحى، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والحاجة إلى تحسين الخدمات داخل المستشفى. ناقشت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن مجالات التعاون في الجوانب القانونية والمؤسسية وتعزيز مشاركة النساء في العمل الحكومي ومواقع صنع القرار، إلى جانب بحث برامج تأهيل الكوادر النسائية وتطوير قدراتها في المجال القانوني والمؤسسي. دشنا في عدن مخيم طبي مجاني متخصص في جراحة العيون يستهدف إجراء 500 عملية تشمل إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات إلى جانب خدمات الفحص والتشخيص والعلاج، ويستفيد من المخيم المرضى من الفئات الأشد احتياجا ضمن جهود توفير الرعاية الطبية المجانية للحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا لينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

مساء الخير لكل من يسمعنا أينما كنتم على عدنية 89.1 في عدن ولا حج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 101.3 في البيضاء وأبين ويافع. في حياتنا نلتقي بأشخاص يقولون الحقيقة مهما كانت صعبة، وأشخاص يهربون منها بكذبة ثم بكذبة أخرى، حتى يصبح من الصعب أن نعرف أين تنتهي الحكاية وأين تبدأ الحقيقة. لكن السؤال الذي نطرحه الليلة أعمق من مجرد سؤال، وهو: لماذا يكذب الناس؟ هل الكذب سلوك يمكن تغييره وعلاجه، أم أنه مع الوقت يصبح طبعا يلتصق بالإنسان ويصعب التخلص منه؟ هل يكذب الإنسان لأنه خايف، لأنه لا يريد أن يخسر أحدا، لأنه اعتاد أن يجمل صورته أمام الآخرين، أم أن بعض الناس يصلون إلى مرحلة يصبح فيها الكذب أسلوب حياة؟ والأهم، ماذا نفعل نحن عندما نكتشف أن شخصا قريبا منا يكذب باستمرار؟ وهل نواجهه؟ هل نعطيه فرصة أخرى؟ أم أن الثقة إذ انكسرت مرة بعد مرة تصبح العودة مستحيلة؟ في حلقتنا هذه الليلة من برنامجنا اليومية، برنامج دردشة، نفتح باب الحديث بكل صراحة ونستمع تجاربكم وأراءكم حول سؤالنا لهذا اليوم: هل الكذب مرض يمكن علاجه أم طبع لا يتغير؟ شاركونا، لأن أحيانا الكذبة لا تؤلم بقدر ما يؤلم شعورك بأنك صدقت شخصا لم يكن صادقا معك. إذا أردت أيضا أن تتواصل معنا في حلقتنا هذا اليوم، ما عليك إلا التواصل على أرقامنا التالية 77468 49، أو 02-851-888، أو 02-841-119.

0: دعونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: هلا
0: يا مرحبا أحمد.
1: سمعنا.
0: أيوة سمعك بوضوح.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل.
1: يا ميت أهلين سهلين.
0: يا مرحبا.
1: ومرحب سين كمان.
0: أهلا وسهلا.
1: أقول لك يبعث لك يا زلمة.
0: شنو؟
1: إيه يا حبيب قلبي.
0: المصاري.
1: أنا كنت أتصل العصر. متغزي أزعجكم. ولكن كان في البروبة حق نيفين. حق الحصاد. كان اجتمع. المايك نسيته نيفين شقال.
0: ها. ما شاء الله.
1: وأنا أتصل.
0: تسامحونا
1: زعجتكم.
0: لا عاد بأي وقت.
1: شوف يا حبيب الشعب. يعني أنا أتكلم هذا رأي فيما يخصنا أنا. لا أحد ينتعلمنا لو سمعتم.
0: تفضل.
1: نحن رأي نقول حتى لو قليل كذا رح أعوج. يعني لا أحد يستاء.
0: طيب.
1: شوف. لصلح خير. لعمل شيء خير. أجاز لا نذكر. يعني مثلا في ثريم زعلين. أنا أصلح بينهم. والطريقة فيها كذبة. أروح عند هذا الطرف أقول له يذكرك في خير وما قال عنك حاجة سيئة. وأرجع لهذا وأقول له نفس الكلام. أحب أن أنا أصلح بينهم. حلو. وكمان بعض أحيان للمرأة ممكن يعني خفيف أجاز لنا الشرع تقريبا في هذا. غير هذا مرفوض نهائيا. لا اصبر عاد باقي. باقي حاجة. مثلا يا اخي في واحد ابوه عمه خاله حد من اقربائه مات. انا دريت. طيب انا اجيب الله عليك باقته كذا اقول له ابوك مات عمك مات. اجيب له سلو موف يعني تدريجي. اقول له شوفه مريض. شوفه في حالة خطر بعدين. شوف والله بين الحياة والموت. تدريجي والله شوف الأهل ما فهذا اللي سويته أنا أعتبر ولكن ظرف معين
0: صحيح.
1: أنا صرت مشان أفعل خير في هذا الموضوع. لكن بالنسبة إذا في شخص بيكذب دائما وأنا داربه واسمعه يا عدنان سكوتي يعتبر شريك في الكذب. أنا إذا سكت عنه أعتبر شريك في الكذب. يعني زي اللي يقول لك اللي ساكت على الكلمة يعتبر كشريك فيها.
0: طيب يا حمد
1: أنا ما بسكت. ما بسكت ويكذب قدامي. أعتبر أنا شريك شاركت في الكذبة حقه. لازم أقول له يا أهل بيني حتى كذا على جنب يا أهل خفف شوفك أنت كذب شوفك أنت تكذب وهذا مستعد الكلام أنت تخلي الناس تصور أمور ثانية وهي مش واقعية وأنت تكذب في مواقف معينة حصل مثلا والله يا أخي أنا عندي هنا مرة حصل أطرقوا رصاص في السوق في زواج وهذا قال حرب فجع لك الأمم فجع لك الناس فجع لك فهذا مستعد الكلام.
0: طيب يا أحمد بسألك سؤال. شخص تعزه وقريب منك بس كل شخص تعزه وقريب منك
1: أيوة
0: بس يكذب عليك كل مرة تسامحه لدرجة انك خلاص ايش تسوي مع الشخص ده
1: هو يكذب علي؟
0: ايوه
1: لا اقول له عدنان
0: ايش تقول له؟
1: اقول له يا حبيب الشاب خفف شوفك كذا قلبه كذا لو قو بلع التأليف ولا عد ارتبها ولا عد ما تحتاج ثاني انا لان انا احبه باجيب له ياتها ثاني على بلاط بس بيني وبيني طبعا مشان ما يحترق ولا يقرعه تعال يا أهل شوفك كذبت أمس وكذبت اليوم ومستحضر الكلام أنا أنصحك لله فلله يا أخي غير أسلوبك شوفك تكذب تجيبه هي والعروق تنتع الشجرة هي وعروق يا أخي
0: ما تقدرش تتخلص منه
1: ها؟
0: ما تقدرش تتخلص منه
1: أتخلص منه يعني من الكذب
0: لا تخلص منه شخصيا خلاص تعبت أنت من كثرة الكذب
1: لا أنا أصلا لو كنت أحبه لازم أقول له مباشرة يعني لا عاد بخبي عليه ولا يا أخي بيقول بيكذب في مكان ثاني آخر بيسكتوا منه بيتمادى بيقع يعني سخرية من العالم ذا بيقع يضحكوا عليه بيقع اسمه الهلاس بيقع الكذاب بيقع فمسا إذا كنت أنا أحبه بقول له لوجو بيني وبينه هكذا أقول له يا أخي
0: الله قطع الاتصال مع أحمد إن شاء الله يا أحمد رسالتك وصلت و يعجبنا صراحتك يا أحمد بحكم أنه تطرحها يعني قهبهم بقى إذا الشخص كذاب فأنت توجهه تقول له أنت كذبت وأنت فهم ممكن وكثير من الأشخاص يكثروا بالأعذار ولا يقول لك لا أنا مش قصدي كذا فيتهرب طبعا ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان خلونا نستقبل اتصال مع الأستاذ منى ونقول له مرحبا. ألو. ألو يا مرحبا أستاذة.
2: ألو مساء الخير.
0: يا مساء الفل.
2: أستاذ مساك عدنان مساء الخير للجميع.
0: يا هلا.
2: أبي بس صوت التشوية كذا اليوم يعني كذا حتسوي خطوة يا عدنان.
0: عندي.
2: مش واضح يعني.
0: والآن كيف؟
2: لوم الشبكة أو شيء.
0: ممكن أنا ما أعتقد. والآن كيف؟
2: مش سامعتك أبدا يا عدنان.
0: نهائيا.
2: لا خلاص بس بسمعك شوية من الإذاعة.
0: تفضلي.
2: عموما الموضوع أبدأ أقول إنه الكذب سلوك وقلت في الحياة يا عدنان عشان نعرف أصلا قيمة الصدق، يعني إذا مش موجود الكذب ما نعرفش أبدا قيمة الصدق أو الإنسان الصادق أو الناس اللي حولنا الصادقين. والكذب زي ما قلت لك سلوك ولو عدة أنواع وأوجه كثيرة، يعني ففي كذب أنت تتقبله لما يكون يعني واحد خاف على مشاعرك أو زي ما ذكر الأخ أحمد إنك عشان تصلح موضوع أو نقدر نقول إنه يعني مش كذبة كبيرة، كذبات يعني علشان نقدر نمشي حالك معينة موقف معين حدث معين تعملك، ولازم نراعي كمان المكان والشخص هذا. في أشخاص يعني ما يستاهل إنك تكذب عليهم وتستصغر منهم، خاصة كبار السن مثلا، إنسان كان معك صادق وكذبت عليه، مثلا إنسان عشت مع زي ما أنت قلت علاقة صداقة أو يعني حتى العلاقات الاجتماعية الموجودة بشكل عام بعمل أو أي مكان ما نتقبلها يا عدنان، أنا عن نفسي ما أتقبلها.
0: صحيح.
2: يعني يا عدنان بالله عليك لما مثلا أنت شخص كذب عليك مرة اثنين ثلاثة وسامحته وعديتها ويمكن يشرح لك هو الكذاب يلاقي ألف عذر.
0: أيوة.
2: وعلى فكرة أحيانا حتى يا عدنان صدق أنه الكاذب أنه ينسى، يعني أقول لك إذا أردت أن تكذب فتمتع بذاكرك بيها.
0: صحيح.
2: فلابد أنه نحن يعني الإنسان الكذاب بحياتنا، أنا عن نفسي كمنا لو مرة واثنين وثلاثة، وتحس كمان على نوعية الكذبة كمان في كذبات كبيرة وفي كذيبات صغيرة يعني دي خفيفة والمواقف قلت لك وحسب الكذبة ممكن تعديها بحياتك.
0: صحيح.
2: لكن لما تكون كذبة ممكن تألمك تجرحك تحس أنها كبيرة، أنا أعتقد يا عدنان أعطيه الكرت الأحمر من حياتي.
0: حلو.
2: إيه كان تعتقد يا عدنان مثلا نحن كمتزوجين لما زوجك أو العكس الزوج يكذب عليها زوجها مثلا.
0: صحيح.
2: أحس أنها تفقد الثقة ولا لا؟
0: أكيد.
2: ها يعني مثلا أني الآن أحس بعلاقتي الزوجية مع زوجي أنه أكثر الأشياء اللي زقني لو حسيت أنه حتى أغلط كذبة بسيطة حتى ما أحس أن الموضوع الباقي تكون جادة خلاص أشك بكل موضوع، عكس لما يكون الإنسان صادق معك زي ما قلت لك في كذبات تعديها في الحياة. والنقطة الأخيرة اللي أشير لها يا عدنان أطفالنا، نحن دائما هذا السلوك لابد أن نحن نكون أكثر قدوة وصادقين مع أولادنا، لأن نحن بنعمل تصرفات بسيطة أمام أولادنا وبنعلمهم مثلا اسكت لا تقولش قل لأبوك كذا قل لأخوك كذا علشان مثلا مصلحة معينة أو شيء، وبنزرع فيهم ذا الشيء ونشعر أنه عادي يعني أنه طفل ما يفهمش، بالعكس هذا السلوك يتنمى داخله ويكبر وخلاص يصبح سلوك عادي ويمكن أنه يتعامل بهذا الشيء.
0: صحيح.
2: وأخيرا يا عدنان ما فيش أكذب من من من مسؤولينا اللي بيكتبوا علينا كذبات كبيرة وقنابل عن الكهرباء عن الأبرود.
0: دول يقتلون نحن قتل
2: المجتمع خلاص ما عاد نصدقهم أبدا، فقدوا مصداقيتهم مع الأسف.
0: انصدق والله.
2: بجد. أيوة.
0: بجد أشكرك أستاذة منى على كلماتك وعلى رسالتك. أشكرك.
2: شكرا.
0: فهم. طبعا تحية للأستاذة منى وتحية أيضا للأستاذ أحمد، وأحمد صديقنا وجميل بكلامه. أستاذة منى قالت كلمة إنه خلاص أعطيها الكرت الأحمر، لأنه قد بيكذب المرة الأولى بيكذب المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، خلاص صار إنه متعود إنه يكذب. طبعا خلونا نأخذ العم رياض ونشوف إيش بيقول في عنوان حلقتنا هذا اليوم. يا مرحبا عم رياض.
3: Hello.
0: يا مرحبا.
3: مساء الخير.
0: مساء الفل والورد والياسمين.
3: كيف حالك يا عدنان؟
0: حياك.
3: أخبارك؟
0: والله تمام.
3: يا عدنان.
0: أيوة.
3: كلامك ذكرنا بفيلم.
0: ايش من فيلم؟
3: انا لا اكذب ولكني اتجمل.
0: او انا لا اكذب ولا انا اقول لايش يقول لك
3: انا لا اكذب ولكني اتجمل.
0: صحيح.
3: هذا كان قبار، كان قبار يعني هو شغله قبار. ودخل الجامعه وحب بنت، وحب بنت يعني من بنات الجامعه. وانا ابن يعني انسان تاجر وابن مدري ايش. وكذب عليه وكذب عليه على كذا على كذا على طول. فهم لك؟ تمت على
0: ايوه يسمعك ايوه افهم لي
3: ايوه
0: وبالنهايه هو قبار
3: ايوه فكذب عليها وكذا لما بالاخير اكتشفت انه هذا قبار.
0: لا اله الا الله.
3: وهربت منه بالاخير، بالاخير لانه كذاب هربت منه ما بقى له حد. الكذاب يا عدنان باختصار يعني الكذاب انسان يعني خلاص يعني هذا لا يطاق صراحة.
0: يعني انه مرض مستحيل علاجه.
3: ايوه مشكلة علاجه مشكلة. صحيح. حتى لو تعالج له حتى لو يعني تسمح له مرة مرتين ثلاث مرات
0: صحيح.
3: بس في ناس يعني يكذبوا لأنفسهم يعني بدون ما بدون ضرر يعني بدون ضرر لأنفسهم كذا كذب يكذب لأنه يشعر انه كذا يعني مدري يشعر بنقص او كذا فيكذب يعني انه لكن بشكل عام الكذب مش مضبوط يعني.
0: صحيح.
3: اشكرك يا حبيبي
0: حياك وابقاك يا عمرو. الله يحفظك يا عمرو رياض. طبعا عمرو رياض ايضا يقول انه الكذب لا يوجد له علاج. يعني احمد قال انا لو في الحاجات البسيطه انا بكذب، لكن الحاجات يعني اللي هي كبيره خلاص صعب. يعني زي ما قال وشرح احمد انه يعني اذا شخص ابوه مات بعد الشر على اللي يسمعونه جميعا يعني ما يروح شغله ابوك مات. يعني ممكن احيانا يحصل يعني لو كان الشخص هذا فيه ضغط او فيه سكر او يمكن يروح فيها، فلازم يجي تدريجيا حتى يوصل. يعني انت لما تجي تطلع سلم تجي تطلع ثاني اللي خلاص تروح الرجل والرجل الثاني فوق، لا على حبه حبه. فهذه زي فمثل هذه الحاجات لازم يكون تدريجيا. اما الحاجات الكبيره انه يكذب عليك عيني عينك هذه شيء متعب. استاذه منى قالت انا عن نفسي اطرح له الكرت الاحمر، يعني خلاص لا عاد تروينا وشك ثاني مره، لانه قد هذا تحس انه متعود على هذا الشيء. يا طبعا معنا دقيقه قليله وبنروح الى فاصل يعني من بعدها بنستقبل اتصالات كافه. فاتمنى من كل المتصلين ان يتواصلوا معنا ويشرحوا لنا اكثر واكثر حتى نتعمق اكثر. هل الاشخاص اللي في حياتنا هل نخليهم باقين أم نقول لهم زي ما قالت الأستاذة منى الكرت الأحمر؟ فمستمعينا في كل مكان رقمنا هي كالعادة 774-6-8-4-9 أو 02-8-5-1-8-8-8 أو 02-8-4-1-1-1-9. فعنوان حلقتنا هذا اليوم عنوان جميل وشيق وكثير كثير كثير منا يتضايق من الكذب، فهل الكذب مرض يمكن علاجه أم طبع لا يتغير؟ فاصل قصير ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة الذي يأتيكم من الأحد حتى الأربعاء بعد الحصاد اللي هو حصاد 24 ساعة. فاصل قصير ومن ثم نواصل، فخليكم معنا يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين ونشوف الكذابين في حياتنا كيف بنتعامل معهم.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه هو. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-292-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. 30 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا المسائي دردشة، واللي هو بعنوان هل الكذب مرض يمكن علاجه أم طبع لا يتغير، ونشوف سناء إيش بتقول. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: يا مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو
0: أيوة أسمعك.
1: عدنان شوف نمشي سمعات.
0: أنا سمعك الآن تمام.
1: ألو
0: ألو مرحبا.
1: هاي سعد هال أنا واضح. هاي سعد مساك عدنان وكل الطاقم والمستمعين المشاركين جميعا اللي بعدي اللي قبلي واللي بعدي والكل الكل.
0: يا مرحبا فيكي.
1: الله يسعد قلبك. وأنا صراحة قبل ما أدخل الموضوع أتمنى أن تكون يعني شبكة واضحة في الاتصال حتى يتمكننا التواصل معكم. أحيانا تكون والله أغلب الأوقات أغلب البرامج المواضيع يعني تشدنا وهكذا ما نتمكنش الاتصال معكم.
0: خلاص ولا يهمك.
1: ألو
0: أيوة اسمعك.
1: صوتي يروح كذا وكذا. المهم على العموم بالنسبة للموضوع يا عدنان، صراحة والله اليوم ذكرتني بالناس الكذابة بحياتي كلها على فكرة. أيوة
0: أيوة اسمعك
1: يا عدنان. والله
0: والله أسمعك بوضوح. فاستمر يا سناء.
1: ألو
0: أيوة سناء استمر اسمعك. عرفينا على الأشخاص اللي في حياتك الكذابين.
1: ألو
2: أيوة سناء استمر
1: أنا عندي مش واضح لكن لكن أنا بحاول صراحة أسمعك من الإذاعة يا عدنان.
0: طيب.
1: هو شوف في الأول والأخير يا عدنان الكذب يعني يعتبر أسلوب خاطئ طبعا، لكن أنا ما أعتقد أنه يعني مرض أو أنه ممكن تقول يعني مرض نفسي وهكذا، لكن هو يعني طبع لدى يعني بعض من الأشخاص. أحيانا يكون فطرة، أحيانا يكون يعني مع مسيرة البيئة من حولهم وهكذا، يكون عندهم الأثار الكذب شيء طبيعي. فهو في الأول والأخير يعني نحن كمجتمع وكيعني مثقف وهكذا نكون يعني المجتمع هذا يعني مجتمع واعي وبعيدا عن أي كذب، بعيدا عن أي أسلوب خاطئ، بعيدا عن أي متاهات، لأنه الكذب أصبح يعني سبب مشاكل كبيرة ومنها يعني تؤدي إلى حالات نفسية بسبب هذا الكذب، لأنه في بعض الأحيان تلاقي بعض الأشخاص يقول لك يعني أمزح معك عنه بطريقة كذب وهكذا، فيكون هذا يعني طريقة المزح تكون يعني في موقف صعب يؤدي إلى حالة نفسية للشخص الآخر، ويكون هذا الشخص أيضا يكون عنيد على هذا الشخص، فهذه يعني مشكلة كبيرة. فالإنسان يعني عندما يتحلى يعني بالصدق والأمانة وبالقيم والمبادئ والأخلاق الذي تعود عليها من الصغر وهكذا، فيكون يعني يكون في يعني.
0: ألو سناء. انقطع الاتصال مع سناء. ان شاء الله يا سناء اذا بتحاولي تتواصلي معنا وتستكملي حديثك. طبعا احييك يا سناء، صحيح لازم الانسان يكون صادق

0: انه في بعض الاشخاص يقول لك هذا الشخص انا مش عارف انه يقول صدق ولا يكذب او يمزح او صفات او او او غيره. فلا، كون انسان صادق. لازم يقول زي ما نقول دائما انه الكذب حبله قصير. خلونا ناخذ اتصال من فتحي ونشوف فتحي هل يوجد في حياته ناس كذابين ام لا. فتحي، يا فتحي.
1: الو، يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل والورد والياسمين
1: يا اخي. يا مرحبا يا اخي، تحياتي لكل المتصلين قدام، من الاستاذ احمد الى سماء الى لطيفة الى الاستاذ ابن الحاضرين جميعا المستمعين.
0: يا مرحبا
1: استاذ عدنان. ذكرتني بمقطوعه كده شعريه لاحد الفنانين الذي قال لا تكذب علي ولا تكذب على نفسك، قلبك مش معي ولا جيت يوم في حسك.
0: الله،
1: طيب ليش قلت حيا تخليني فيك اتمسك؟ طب روح هي كفايه كذبي بسك.
0: الله عليك
1: اخي عدنان. الكذب هو سلوك خاطئ قد يتعلمه الطفل منذ نعومة أظفاره، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: قد يأتي شخص معين يدعي لوالدك يقول لك أبوك كل ما هلا شو جنبك يعني؟ قل له مش موجود أبو، يعني يقول لي يا فتحي فين أبوك؟ أبي يقول لي مثلاً قل له أبي مش موجود أبي جنبي يعني. فلذلك الطفل يعني يتعلم هذا كيف قد يكون مصير حتى ينتقل للمدرسة وحتى يصبح تتخارج له. أخي في بعض الأشخاص يكذبون حتى يكون في مراحل عمرية كبيرة.
0: صحيح.
1: بس أنا أقول لك يا شعب إن الكذب هذا في بعض الأشخاص يعني تقدر تخيل موقف أمام يعني أحد خريج ثانوية لا جامعي ولا كذا، يعني حصل عمل في أحد الشركات يعني في حضر مؤتمر، بعد جالس يتواصل مع عشتي والسيرة الذاتية حقه أقول له أنا خريج هندسة نفط وأنا اشتغلت في عدة شركات وأنا لا أنا ما كنا قلت ليش هذا كذا كله. قال يا أخي الهبرجة نص العمل. يعني يقول أنا لو ما جبتوش هذه قلت في نهاية الأمر اشتري حقك الشهادة، قلت تبدو ستقوم عن الشهادة وشهادة من بعض الشركات اللي اشتغلت معها في السقالة كده يعني، لكن هو أعطيت أنت شيء أكبر من حجمك يعني. بالتالي قال الله بعد ذلك بسوي يعني قد كم من شركات كلها مشتن الخبر الهام بتجي تقول لك أنت تشتغل في السقال، مجرد ما توصل عندما لك يشتغل لك جنب مدرسة السقال. يعني بعض الأشخاص يشوف أن الكذب يعني تقدر تقول أنه يمشي لي أشياء أخرى أو مثلا يكبر في نظر الآخرين أو لذلك. يا أخي أنا أقول الكذب حبله قصير مهما كان، وفي أحاديث تقول تحروا الصد فإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة يعني.
0: صحيح.
1: لكن بعض الأشخاص أخي تقدر تقول إنه سلوكهم يعني مع مرور الزمن مع مرور الوقت يشوف إن الأمر هذا يتخارج يعني أنا كذا وأنا كذا. حتى تخيل أخي عدنان في بعض الأشخاص يعني ينكر أصله وفصله، ينكر مستوى التعليم، ينكر دخله المادي، الظروف الاجتماعية، كله عكس ذلك، يعطي كأنه مش في الشخص اللي يتحدث عن نفسه.
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا أقول لك أخي عدنان هؤلاء الأشخاص يعانون من عقدة نقص أو ظروف اجتماعية أودت بهم إلى أنهم يكذبون كما يتنفسون كما يقال. أنا لا أدري أخي إيش اللي يجبرك إنك تكذب مثلا، وخاصة أخي في العلاقات العاطفية. أنا أقول لك كل شيء هم إلا الكذب في العلاقات العاطفية. تخيل أخي واحد مزوج في أسرته مستقرة، تكتشف بعد 12 سنة إنه زوجه والزوج له حوالي 11 سنة أو 12 سنة.
0: أوه.
1: طيب هذه إيش يعني؟ إيش الشعور لزوجته هنا؟ طيب إيش من الناس قتلناش في البداية يعني؟
0: صحيح.
1: وكما قالت أختنا الأستاذ أمنا يعني حتى لو كذبة صغيرة تثير الشكوك، وبالتالي كذبة صغيرة بعدها كذبة كبيرة.
0: صح.
1: أخي الكذب ما يعني الصدق ما بيقتل لك شولة بتي خلاص أنا زوجت الزوجة، بالتالي ليش عاد مصيرك اليوم ينفضح.
0: صحيح.
1: يعني ينفضح. صحيح. يعني بتكون فضلها أكبر. ليش دمير أستاذ أمنا واحد مثلا في علاقة عاطفية مع أحدى مثلا أخوات أو كذا خامس ستين تكتشف أنه يلعب عليها، يعني إيش مصير هذا البنت يعني؟
0: صحيح.
1: يعني بنات الناس مرعبة خادمين. يعني أنا أقول لك الكذب في العلاقات العاطفية وإنك تكذب على محتاج، هذه من أكبر الأشياء أنا عندي اللي تثير يعني تثير صراحة مشاعر يعني شيء لا تحمل يعني صراحة. عندما مثلا تقول أنا ابن عمي بشركة كذا بخلوه مثلا يوظفك كذا كذا، وكان الراجل يوميا عندك يوميا تكلمت العمال كلمت العمال وانت تكذب، لا معك بن عام ولا بن خال ولا صغير ولا معك حد، انت على قارعة الطريق.
0: صحيح. طيب
1: ليش يا اخي تعذب الشخص هذا؟ في كذب يؤدي الى مآسي كثيرة فعلا. في كذب يدخل بعض الاشخاص في حالات نفسية كبيرة، فبالتالي كذبة عن كذبة تفرق وبالتالي بعض الأشخاص بيضوا معهم شيء يقول لك كذبة بيضاء قد سمعت عنها يعني كذبة بيضاء صح إنه يقول لك في
0: بعض يلونوها يعني
1: كيف كذبة بيضاء الكذب هو الكذب
0: صحيح.
1: بس في لإصلاح ذات البين وفي الحروب والزوجة ولكذا الزوجة كيف تكذب عليها تكون كذبة يعني في الدعاء مثلا يا قمري يا شمسي يا كذا مثلا
0: صحيح
1: هل هي قمر بس لابد انها تبتسم يعني تصدق صح ولا لا اخي عدنان
0: صحيح صحيح
1: لذلك ربنا يحفظك خادم شكرا على
0: اشكرك يا فتحي
1: طرحك مثل هذه المواضيع شيء
0: حياك ابدي قلبي
1: ربنا يحفظك
0: حياك يا رب أشكرك يا فتحي وأشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة وبجد نكتشف أنه في حياتنا ناس كذابين كثير فزي ما قال فتحي الكذب كذب لا تحاول ترجعه أبيض ولا أزرق ولا أحمر ولا قزقزح الكذب كذب فإنه الإنسان يكون كذاب فهذا شيء مؤسف وإنه يكون كذاب وفي حياتك تحديداً فهذا شيء مؤسف أكثر فنتجنب هكذا أشخاص لأنه هم يسببوا لك مشاكل يسببوا لك عقدة يسببوا لك أشياء خارجة إرادتك فبجد كم بنجلس على هكذا أشخاص فإنسان كذاب طول الوقت فخلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: يا أهلا أستاذ مساك وكل أوقاتك يا رب
0: وأوقاتك يا رب تفضل يا لطيفة
2: أولا سأقول حاجة كذب ملينا والله فشوف ما فيش ما فيش ما كذبش أبدا ما فيش ما بتلاقيش وحتى أنا بقول لك أنا برضو في بعض الأوقات اضطريت وكذبت لكن زي ما قال فتحي إنه نقول في كذبة بيضاء والأشياء بس من الأول للأخير هي كذبة مهما كان
0: صحيح أكيد
2: بس أنا بدي بالك الأمثل شوف أنا صار معي موقف كنت أقول لوحدة اكذبي لو سمحتي اكذبي عادي لكن شوف هنا وقعت إنه لا أنا مقدرش أكذب هذا الموقف اللي تسببت فيه مشكلة أنت مقدرش تكذب
0: صحيح.
2: لكن بقية الأشياء عادي واحد يكذب
0: بقية الأشياء
2: كنت أتمنى
0: إيه؟ بقية الأشياء زي إيش يعني؟
2: ما سمعتك.
0: بقية الأشياء نكذب ليش يعني؟
2: أيوة يعني مثلًا الآن إذا كانت لما كلمتها خلاص تكذبي لأنه بتصلح مشكلة بتتجنب عن مشكلة إذا كانت كذبت بالكذبة اللي كنا تصلح فيها يعني. لكن لا هنا ما قدرش أنا كذب لكن بأشياء مثلًا بحياتها أشوف بأشياء كثيرة يعني في كذب. لكن في الإصلاح لا ما قدرش أكذب تصطب يعني هنا. فشوف أنا من أني صح في بعض الأمور كنت في السابق يعني صراحة يعني مش أكذب الآن أني كنت أكذب فيها كنت لكن الآن حاولت أني أكون صريحة وأحيانا تكون صريحة الصراحة موقعة لبعض الأشخاص لكن ولا أني أكذب عليهم
0: حلو
2: فتخيل واحدة تقول لي يعني كان صديقتي المقربة وتقرب لي تقول لي كيف لما مثلا انخطبت بالزوج لما كان بأيده كذا كيف بتفقديني بتسالي قلت لها لو تشتي الصدق لا يعني تفاجأت من بنتي وكذا قلت لها عندك ما بنتيش معي زي ما كنتي في السابق إذا كنتي بروحي كتسابقة بحياتنا زي ما كنا وكذا أيوة بتأثر عليك وبتعل لكن الآن أنا اشتي أوصل لها أنه ترجع وضعها زي ما كانت تتعدل تتصلح تنظر فحاولت اني ما اكذب وقلت لها وذكرتني بعد وقت قالت لي تذكري لما قلت كذا على الاقل بتكملي على الاقل بتقولي لي كذا مش بتجيبيها لوكي قلت لها قدام قلت لك كذا ولا تسمعيها من غيري تسمعيها من عندي افضل
0: ما اجمل الصراحه
2: ايوه انا عن نفسي والله احب الصراحه احب اكون صريحه واحب الاشخاص اللي حولي يكون معي صادقين ما يكذبوش حتى في بعض الامور يعني صح نحتاج فيها كلام طيب وكذا وكذا بس خلاص الان لا تقول لي مثلا اي وحده تقول لي اي حاجه خلاص ما بصدق يعني خلاص عايشين احنا في عالم كله كذب فيك
0: صحيح
2: المهم نحس الصوت اليوم الكل يعاني من الاتصال فحبيت اني اتصل واسمع قلت من ايش كيف بيكون حظي لكن يبدو انه افضل من اوضاعهم ونحن نشكرك على هذا الموضوع
0: يا مرحبا فيك لطيفه واشكرك على تواصلك معنا طبعا بجد لما يكون في حياتك أشخاص كاذبين حياتك تكون والله حياتك تكون متعبة، لأنه ما تعرفش إنه هذا الآن يقول صدق ولا يكذب. فإنه تستخدم فيها الكرت الأحمر زي ما قادر الأستاذ منور حييها، يعني هنا أنت ترتاح، والله ترتاح، لأنه خلاص حتى لو قابلك صدق تقول دحين ذا كلامه صدق الآن ولا يتهابل عليا ولا يكذب ولا نشوف عبد الله السامعي إيش بيقول. يا مرحبا فيك عبد الله. ألو عبد الله سمعوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير.
0: مساء الفل.
3: كيف الصوت الآن؟
0: الآن الصوت حلو جميل، تفضل.
3: التحية لجميع المشاركين، التحية لكلهم جميعا.
0: الله يحييك يا رب.
3: تحية لك أستاذ عدنان، المواضيع كلها مهمة.
0: حياك وابقاك يا غالي.
3: بالبداية نعقب على كلام الأستاذ فتحي، يعني عندما قال أبو واحد يعني خفي على زوجته كذا والزوج وكشفت بعد 12 سنة، نشوف هذه يعني من الكذب المحمود الذي يسمونه، يعني ما روالهش بهذه الزوجة الجديدة. يعني لو كان كلمها في بداية الأمر، كثير من الناس يعني لما يكلمها في بداية الأمر قبل الزواج تحصل مشاكل ويحصل طلاق ويحصل فراق ويحصل كذا، لكن عندما تعرف بعد 12 سنة بتقول شيء طبيعي، وتشوف انه يعني يعدل، وتشوف انه يأكلها ويشربها، ولا في اي شيء، يعني ما فيش اي حاجة ولا يعني لاحظت انه متزوج ولا اي شيء، يعني وبعدين معك بتقتنع وبتقول عادي للزواج الثانية والثالثة عادي.
0: صحيح،
3: هذا من الكذب المحمود. ويعني بالنسبة لي أنا يعني ما أعرفش يعني أصدقائي كذابين، لأنه إذا كان الصديق كذاب ما قبل صدقته نهائيا، يعني ما بصادقه نهائيا.
0: حلو،
3: أنا أعرفه من كلامه وكذا، إذا هو كاذب ما بصادقه نهائيا. ويعني أشوف إنه الذي يكذب يعني تنجرح عدالته، وتشوف حتى العلماء كانوا في رواة الحديث الذي هو كذاب يعني ما يقبلش حديثه، حتى ولو صدق حتى ولو كذا ما يقبلش حديثه نهائيا، لأنه مجروح العدالة. والذي هو كاذب حتى ولو عدل من أسلوبه وتاب وكذا وما عاد يكذبش ولا شيء، بتبقي جراحته يعني عدالته مجروحة وما يقبلش كلامه، وكلامه فيه شك، يعني ما فيش اليقين من كلامه.
0: صحيح، حييك حييك حييك يا عبد الله.
3: تحية لك.
0: الله يحييك يا رب. طبعا عبد الله يقول انه عبد الله انت بتسبب لهم المشاكل، يعني الرجال اتزوج 12 سنة وما كلم زوجته الاولى، فبعدين لما عرفت خلاص الامور طيبة، يعني تقول لك انه الان عبد الله يقول انه خلاص انسان عادل وكل شيء. فشوفوا، هي احيانا تصيب واحيانا تخيب، مش كل شخص بيتزوج الثانية او بالسكتة وبيكذب على زوجته ممكن يصيب، لا ممكن يخيب، ممكن تكثر المشاكل، فما فيش اي شيء يبتني هكذا بالسهالة، الشيء يبتني بالصعوبة، واي شيء صعب احيانا يأثر، فما فيش احلى وأجمل من الصدق والوضوح. يعني أنت قادر، سواء كنت قادر تتزوج الثانية والثالثة والرابعة، أنت قادر اعدل، مش إن أنا بتزوج وبكتم. زي ما قلنا هذه حالة نادرة، أنه يجلس 12 سنة ما يكلم زوجته بعدين تعرف. ففي على ما اعتقد انه زي ما قالها عبد الله انه اذا قال لها من البدايه تحصل مشاكل ولا شيء، بالعكس والله العظيم ما في اي مشاكل ولا في اي شيء. اول ما تبدا خلاص انت نويتها يا ام الجهال، انا خلاص انا بعطيكي وحقوقك كل شيء ولا بنقص معك باي شيء، وهذا حقي. اما انك تبدا بكذب مش حلو، لا تزرع بينك وبين الطرف الاخر شيء اسمه كذب، الكذب حبله قصير. زي ما قلنا هذه حالات نادرة، ربنا ساتر عليه يوافق بين الطرفين، بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية. أما في بعض الأشياء وبعض الأمور ما تنفع، فلازم نكون في حياتنا ناس صادقين في أي شيء، الصغير قبل الكبير، ونعلم أبنائنا الصدق، لأنه الصغير الجاهل إذا تعلم الكذب مش حلو، يأثر بشكل كبير على حياة الأسرة، على حياة العائلة، على حياة المجتمع، لأنه يكبر ويتعود.

إنسان يأخذ طبع لأنه ما تعرفش إنه هذا يقول صدقها أو يقول كذب. فالإنسان على ما يتعود، ولا نحن ما نقولش ذا الكلام، أيوه الإنسان على ما يتعود. فيا رب جنبنا كل إنسان كاذب حتى لا تدمر حياتنا، لأنه أحيانا لما يكون شخص قريب في حياتك وفي يوم من الأيام كذب عليك، هنا أنت تنظر وتتعب. ما أجمل الصراحة، وأحييك يا لطيفة إنك إنسانة قلتي أحب الصراحة، لأنه الصراحة بعدها إيش؟ راحة. الصراحة بعدها راحة، ما فيها شو وقع قلب ولا شيء. أنا إنسان صريح، اللي على قلبي على لساني، واللي مش عاقبه ينساني. كيف؟ ما ليش حال صح؟ فقد طول ما أنت صريح مع الناس ربنا بيحولك بناس صريحين معك، ربنا بيجنبك كل مكروه، لأنه مهما كذبت في حياتك بتضر نفسك وبتضر عائلتك وبتضر مجتمعك. فياريت نحسن الاختيار والتعامل مع الآخرين. كن صادقا، كن صادقا في حياتك وتجنب كل الكذب، لأنه الكذب حبله قصير ما فيش حاجة تدوم. يعني بالله عليك كيف تشعر لما تجي تتكلم يعني كذبة أو تصارح شخص وانت عارف انه كذبة؟ طيب كذبة في أمور زي ما قال أحمد، كذبة في أمور بسيطة علشان ما أضرش الطرف الآذي، ممكن إيش المغلق ممكن تنطرد علشان أنا ما أضرش الطرف الآخر، والله أمك فيها سرطان الله سمح الله، ولا أبوك في مات، ولا هنا صح حين يعني تحصل صدمات زي ما قلت في البداية، يمكن الأخ هذا فيه سكر فيه ضغط فيه، فيحصل له مضاعفات صدمة، أبوك مات. لا، لازم تأتيه تدريجيا. أما الأشياء اللي بتكذب فيها علشان مصلحة ولا عشان شيء، لا بالعكس، ممكن المرة الأولى تنجح، المرة الثانية والمرة الثالثة تفشل. ولما بتفشل خلي في بالك إنك بتفشل وبتخسر ناس كثير. لا تكون عند الناس إنك إنسان كذاب، لأنه إحنا ما شاء الله في اليمن لما نتعرف على شخص خلاص هذا صادق، هذا صادق وهذا محترم وهذا ابن ناس وهذا كلامه يعني سيف على رقبة كل شخص. أما أيضا إذا هو هذا كذاب لا تتعاملش معه، حتى لو تكون ما سمعتش عنه شيء، بس خلاص على الناس ما تعودت وعلى ما سمعت عن هذا الشخص الكلام يتقال وينتقل من مكان إلى مكان. والله محمد، هذا محمد لو تشوف كذاب ودجال ويخرط على الناس وا وا وا وا. طبعا أنا بسأل على خلاص، لا تسألش، أنا أتذكر أقول لك يعني عادوا ما تعرفش على الشخص إلا وقد عرف إنه كذاب ولا آخر. فنحن هكذا، يا إنه يذكروك بخير يا إنه يذكروك بشر. فأنت من البداية أحسن نيتك وتعامل بصدق واحترام وود. فمستمعينا في كل مكان، كم أنا سعيد جدا بأن أكون معكم من الأحد إلى الأربعاء في ساعة كاملة لنناقش فيها الكثير من المواضيع الجميلة. وبجد بجد أحيي كل من تواصل معنا في هذه الحلقة، وتحدثنا عن الكذب وعن ذلك الخيط الرفيع بين خطأ يمكن إصلاحه وعادة قد تهدم الثقة وتغير شكل العلاقات. قد يختلف الناس في أسباب الكذبة، وقد تختلف المواقف والظروف، لكن شيئا واحدا يبقى واضحا، اللي هو الثقة لا تبنى بالكلمات فقط بل بالصدق والاستمرار والوضوح. وسواء كان الكذب سلوكا يمكن تغييره أو طبعا يصعب التخلص منه، فإن الاعتراف به هو البداية، والرغبة الصادقة في التغيير هو أو هي الخطوة الأهم. أما نحن فعلينا أن نتعرف أو نعرف متى نسامح ومتى ننضج حدودنا ومتى نحمي أنفسنا من علاقات فقدت صدقها. شكرا لكل من شاركنا رأيه وتجربته الليلة، وشكرا لكل من كان معنا واستمع حتى النهاية. كان معكم برنامجنا المسائي دردشة، مساحة للكلام ومساحة للفهم ومساحة نقول فيها ما قد يصعب علينا قوله في مكان آخر. نلتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم بحلقة جديدة. أترككم برعاية الرحمن، إلى ذلك الحين كونوا بخير وكونوا صادقين. فالحقيقة

الحقيقة قد تكون مؤلمة أحيانا، لكنها أرحم من كذبة تهدم ثقة كاملة. تصبحون على خير ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. 88.9

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قالوا إنه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان. بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: حالي.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
3: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
4: ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
3: فين أيام ما كنت بنام براحتي بصحى براحتي؟
4: لا يا حبيبي، ما أنت مش شغال في شركة أبوك. المهم عايزاك تكون لطيف أكتر مع أيمة.
3: أكون لطيف أكتر إزاي يعني؟ مش فاهم. وزي ما حضرتك شايف كده فكرة كامبين رمضان، هنتكلم على الفرحة وروح رمضان اللي بنستناه.
5: هو ده بالظبط اللي كنت مستنيه. أنا هنفذ الفكرة دي، حددوا البادجت والتفاصيل وابعتولي.
6: بجد برافو يا سارة، المرة دي أبهرتيني.
7: الحلقة 23.
4: ايه ايه في ايه؟ في حد يصحي حد بالمنبه جوه ودنه؟ هو احنا عايشين في جنينة الحيوانات؟
3: طب ما طبيعي يعني، ما انا عايش معاك.
4: عايز ايه على الصبح يا حمار؟
3: عايزك تفوقي لي كده عشان نظبط الكلام. انا حاسس ان سلمى بتروح مني، حب حياتي وامل عمري بيروح من قصاد عيني.
4: يا اوفر، يخرب بيتك. سلمى ايه اللي هتروح منك 7 الصبح يا محمد؟ هي محاضرة؟
3: اتصرفي، ما انا زبطتلك الاداء في الشغل ومع اصحابك، يبقى ليه عندك تزبطيلي سلمى وعلاقاتي بالشباب اللي بوظتيها بالمكة في ربي اللي في القهوة.
4: خلاص خلاص بلاش وش، خلاص تمام. عايزني اعمل لك ايه؟
3: ابتدي لمحلها عشان تاخد بالك.
4: مين دي اللي لمحلها؟ ده نص الكرة الارضية عارفة انك بتزبطها، ده حتى عم سايب بتاع القهوة مسجل لك في النوتة محمد سلمى.
3: للدرجة دي؟ ده كنت فاكر نفسي ذئب وحويط.
4: طب يا ذئب يا حويط، انا عندي فكرة كويسة، انا هبتدي اعرفها اكتر.
3: طب ما انا عارفها كويس.
4: عارفها ايه؟ اللي انت بتعمله دي معرفة سطحية، كل علاقتك بيها انك بتساعدها في الستاند اب، يعني علاقة من طرف عشرومية.
3: طب هتعمل ايه يا ام العريت؟
4: هبتدي في حلاوة البدايات. وما ادراك ما حلاوة البدايات؟ يعني بتحبي ايه؟ بتكرهي ايه؟ ايه مواصفات شريك احلامك؟ رأيك في الجواز؟ نفسك تخلفي ولا لا؟ كده يعني شوية حاجات من اللي بتخلي الواحد رجله تخبط في الأباجورة وهو بيتكلم في التليفون كده.
3: أباجورة؟ أباجورة إيه يا نجوى يا كرم؟ أنا راجل.
4: أيوة، إيه المشكلة في راجل؟ قصدي يعني المرحلة الحلوة اللي الناس كلها بتبقى قابلة بعضها فيها دي، اللي هنعرف منها دماغها ماشية إزاي عشان أزبطها لك أسرع وننجز بسرعة. ربنا يسامحني على الجريمة اللي هعملها في حق البشرية، أنا هظلم البنت.
3: صدقي طلعتي بتفهمي. طب والشباب؟
4: شباب ايه؟ وانا محدش بيتصرف غيري؟ خلاص يا سيدي سيبها عليا. النهاردة عندي قاعدة مع حسام بعنوان دليلك الكافي الوافي في التعامل مع الرجالة، بس يا رب نخلص. انت بقى هتعمل ايه؟
3: لا انا هعمل مهمة صعبة جدا.
4: ايه يعني؟ طلعت فكرة تانية كده صايع على الكلاينت؟
3: صراحة لا، انا رايح مشوار باديكير ومانيكير مع منى. وبعدين شغل ايه؟ احنا في ويكند.
4: باديكير؟ يا وفاء وحشتيني، وحشني الفرنش بتاعك.
3: هي وفاء دي أجنبية؟ شكلها من رود الفرج عادي.
4: طيب انزل انزل يا حيوان، انت ابعد ابعد، ما لكش في الحاجات دي، خلاص اسكت.
8: دابل شيف
9: دابل شيف.
10: انت عارف اني مستنياك بقالي 10 دقايق صح؟ والمفروض ان انت اللي تستنيني. انا البنت على فكرة مش مفروضة تلتع.
3: ليه ان شاء الله؟ ده انت الايجو واكل نفوخك.
4: ايه ده؟ في ايه؟ هو انا قاعد مع رادو الشربيني؟
10: لا يعني بس اديني برستيج شويه، يعني لابسه فستان وقاعده في مطعم شيك لوحدي، يعني مش كده؟
4: شوفي سحلتيني ازاي، نسيت اقولك ان فستانك تحفه تحفه تحفه تحفه. جايبه منين؟
10: نعم
4: قصدي يعني شكله مميز، بقولك تحفه تحفه تحفه مختلف.
10: ميرسي.
4: طيب ما تيجي نهفهن، يعني نلعب اسئله.
10: حلو ده.
4: هبدا انا. هتساليني هبدا ليه؟ هقولك عشان الدخله اللي دخلتيها عليا حسستني ان مجلس المراه هيجي يطردني دلوقتي.
10: اوكي.
4: رقم واحد، شايفه ايه دور البنت في البيت؟
10: دورها زي دور الراجل بالظبط، وكل حاجه بالمشاركه.
4: رد هايل هايل. طيب والطبخ؟
10: مشاركة.
4: طيب الغسيل والتنظيف؟
10: مشاركة.
4: طيب مصاريف البيت؟
10: لا حبيبي، الست مش ملزمة خالص.
3: الله،
0: شمعنا دي
8: ليه بقى شمعنا دي بقى مش مشاركة؟
4: طيب لما الراجل بيشاركها في كل حاجة ليه كمان ما تشاركهوش في المصاريف بتاعت البيت بما اننا بنحب المشاركة؟
10: لا ما هو بيشاركها عشان هي اصلا مش ملزمة تعمل حاجات البيت دي، انما هو ملزم يصرف عليها.
0: يعني ناوية تمشيها ميري مع اخويا وتدبسيه في شغل البيت كمان؟
3: انت مفترية وقادرة.
4: طيب كلام منطقي جدا. طيب افرضي مثلا اتزنق في فترة.
10: لا برضو، لانه لو اتعود على ده مرة هيكون مستنيه كل مرة، وبعدين ما هو مفروض يتصرف يعني، ما هو راجل.
0: خلاص يا ساتر، انت فامنس جدا، ايه الافورة دي؟
4: طيب يلا سؤالك، اسأليني بقى.
10: حلو، انت ايه رأيك في شغل البنت بعد الجواز؟
4: طبعا حاجة كويسة جدا، المفروض الراجل اللي يبقى مع البنت يشجعها انها تشتغل.
10: ايوة انا طول عمري شايفة كده، بس اغلب الرجالة بتغير يعني من نجاح البنت، فاهم؟
0: والله العظيم اخويا ده غلبان اصلا وفي الكنافة، ولا هتلاقيه واخد باله انت بتشتغلي ايه اساسا.
4: طبعا في رجالة كده، بس دي اكيد رجالة مش واثقة في نفسها.
10: انا بقول كده برضه. طيب لو البنت اللي بتحبها عندها مثلا انتيم ولد، ده تمام بالنسبة لك ولا ايه؟
4: ما عندها ايه؟
10: انتيم ولد، best friend يعني.
4: قصدك best friend. انت شايفة ايه في الموضوع ده؟
10: يعني شايفة انه والله لو هو واثق فيها.
0: والنبي ايه؟ دلوقتي افتكرتي الثقة؟
10: البنت طالما بتحب بجد مش بتخون.
4: طيب بصي، بصراحة محتاج كاب اوف كوفي واروق شوية عشان اركز اكتر في الاسئلة الجميلة والردود الاجمل منك قبل مني، بعد اذنك.
3: اهو ابلع الافكار الفامينست المستفزة اللي عمالة تقوليها من اول القعدة دي. يا ساتر.
9: بجد يا سو، وحشني قوي مشوار الكفر بتاعنا سوا ده.
3: وانا كمان، ما تعرفيش لما جيت المرة اللي فاتت حصل لي ايه. يلا المهم اننا جينا مع بعض.
11: استاذة سارة، عاملة ايه النهاردة؟ تمام ولا زي المرة اللي فاتت؟
9: هو انتي عملتي ايه بالظبط المرة اللي فاتت؟
3: لا ولا حاجة، ما كنتش شاربة الكوفي بتاعتي بس، ومودي ما كانش تمام. انا عايزة الفرنش بتاعي وفاء بس مظبوط وبوش.
9: انت بتقولي ايه؟
11: طول عمري بعمل لحضرتك ضوافرك مظبوطة، بس بوش دي جديدة. وريني صورة كده للشكل ده لو معاكي.
3: لا لا لا، تمام زي كل مرة.
8: يا نهار اسود، اللي طلعت الضوافر مش قهوة، مسارة البغلة دي كانت توضح اكتر، كنت هتكشف.
9: المهم انا في موضوع وكنت محتاجة اخد رأيك فيه، وكلامك المرة اللي فاتت عن علاقتك شجعني احكي وما خافش، مع اني بجد طول عمري شجاعة. عارفة وانا صغيرة كان في شلة معانا في المدرسة مسمين نفسهم المريالة المقنعة، بتنمروا على كل الدفعة لحد ما وقفت قدامهم وقطعت المريالة دي وكسرت معاها كل الحواجز. ياه قد ايه كنت فخورة بنفسي.
3: احكي الموضوع نفسه، ابوس ايدك.
9: ماشي خلاص سوء، هحكي يعني سي احتويني، بس خلاص هحكي. هقول بص يا سوء، انا في علاقة توكسيك مع واحد اسمه عماد، هو مش علاقة خالص يعني بالظبط، هو شوية موجود وبيهتم وشوية بيختفي بالايام، ودايما عنده اعذار وحجج، بيقول انه مش عارف يدخل معايا في ريليشن عشان عنده فير اوف كوميتمنت.
3: هو كده الراجل مننا لما يحب يتمرقع يقول لك فير اوف كوميتمنت.
9: راجل مين؟
3: قصدي هم الرجالة كلهم كده يعني، عايزين علاقة من غير اي التزامات.
9: قصدك ايه يا سو؟ انا حاسة انه بيحبني بجد على فكرة، هو بس عنده مشكلة يعني. بصي I can fix him نقطة.
3: يا ستي مالكيش دعوة، ما الدكاترة مالين البلد. انا قصدي انها حجة الرجالة بتقولها عشان تظبط تسعة في نفس الوقت، مش هيبقى ليكي عنده حاجة يعني. اسمعي مني، انا فاهم كويس.
11: صح يا استاذة سارة، عندك حق في كل كلمة بتقوليها. انا برعي جوزي، كان شغال معايا في الكوافير اللي فات وكان بيعمل معايا الحركتين دول لحد ما سبت الكوافير ولففته كعب داير.
3: بالظبط كده، اهو هو ده الحل.
9: يعني ايه؟
3: يعني ما ترديش عليه لحد ما يعرف هو عايز ايه. والله لو قصده جد وبيحبك هيتشقلب عشان يكلمك، ولو بيتسلى هديك السكة ومش هيبذل اي مجهود.
9: واو بجد يا سو، انا مبهورة بيكي. من امتى فاهمة الرجالة كده؟ فكرتيني بطنط رحاب جارتنا، كانت بتلم ستات العمارة كلهم وتقعد تنصح فيهم وتقول لهم.
3: والنبي كفاية، والنبي ابوس ايدك، لسه ورانا حاجات تانية نعملها. قصة طنط رحاب دي هتكمل للعشاء انا عارف.
12: دابل شيف
13: دابل شيف.
14: بصي ما انت يعني لما
8: اتوطي صوتك فضحتنا.
12: معلش ما خدتش بالي.
8: وبعدين ما لقيتش حته تقولي فيها انت غير هنا. ده لما صدقت صلحنا الموضوع.
12: خلاص هركز. بص انت عشان تعرف تقعد مع المقاطيع دول لازم اول حاجه كده تفك شويه.
8: ما انا نفسي افك ازاي؟
12: يعني انت مثلا لو هتحاسب القهوجي هتقول له ايه؟
8: بس دي لعبتي. هقول له هاي انكل الحساب من فضلك او تشيك بليز.
12: بالظبط عشان نطرد من القهوه بعديها على طول. مش هتقولي كده طبعا. مش هتقول كده سوري. انت هتندهله تمام؟ تقول له صاحبي وتسكت كده شويه زي ما انا سكت. تقول له حاسبني.
8: طيب ليه؟ ليه هقول له صاحبي هو مش صاحبي؟ وليه هسيب جاب؟
12: ايش فاهمك انت؟ المسافة البسيطة اللي بنسيبها دي فيها بينتبه للنداء الأولاني. ده علم يا بنتي.
8: ده علم القهاوي ولا ايه ده؟ طيب حلو عامة شكلك فاهم يا حسام. شكلك فاهم بالذات في موضوع القهاوي ده. ايه تاني؟
12: محمد كان بيحب يلعب على الليشيل. بس انت طبعا لو لعبت على الليشيل هتبيع البيت بعد يومين. فيبقي طلعي اي حاجة كده عشان تلعبي ودي. اقولك قولي الرهان حرام. احنا لما بنحس ان احنا هنتغلب بنقول ان الرهان حرام.
8: حلو جدا جدا. اصلا انا اصلا مش بحب البلاي ستيشن.
12: احسن برضو كده. بقى ما فضلش حاجه غير الحجوزات.
8: يا لهوي حجوزات؟ احنا هنسافر؟
12: لا هنسافر ايه يا بنتي. حجوزات الكوره. حجوزات الكوره دي بنعملها كل اسبوع وليها شويه قوانين كده لازم تعرفيها. اولا كده اللي بيلبس الطقم كامل ده ما بيعرفش يلعب. حتى اللي هو بيعرف يلعب هي حاجه كده عامله زي لعنه الفراعنه.
8: خلاص حلو جدا. انا هلبس التيشيرت بتاع ريال مدريد والشورت بتاع بايرن ميونخ وشراب زمالك اف سي.
12: اف سي على فكره انت لما تلبسي ثلاث فرق مختلفه يعني ما حصلش حاجه. هو ده طقم كوره كامل برضه.
8: امال اعمل ايه طيب؟
12: ما تقلقيش خلاص انا هظبطها لك كده كده. بتحب عصير القصب؟
8: ليه؟
12: ده طقس ثابت لازم يتعمل قبل الماتش وما فيهاش هزار دي عشان ما حدش يشك فيك يا ساره.
8: بس انا مش بحبه. هعمل ايه
12: يا ستي؟ مش مشكله هبقى اشربه وانا بقول ان انت اللي شربتيه.
8: حسام انت بجد حد كيوت قوي وسبورتيف قوي. وايه ده في زيك كتير كده؟ انت ازاي مسيبني لوحدي خالص كده؟
12: ساره انا ما ينفعش اسيبك في ازمتك دي. انت عارفه انا اصلا من زمان بقول ان ساره دي مختلفه عن كل البنات اللي حواليها يعني شايفك مختلفه كده.
13: هو في ايه يا استاذ حسام؟
12: ايه يا ابراهيم؟ ايه في ايه؟ في حد يخش على حد كده؟
13: هو انت عمال تقول له يا ساره وهو يسبل لك عينيه؟ جرى يا جدعان ده احنا بنتشعبط في رضا ربنا. انت بتشجعه منتخب المانيا ياض انت وهو؟
12: لا يا ابراهيم انت فهمت ايه؟
8: ايه يا ابراهيم؟
12: ايوه
8: ايه انت دماغك قفل ليه كده؟ انا هفهمك. حسام بيمثل في مسلسل في رمضان بارك له، عنده دور مشهدين، انا كنت بحفظه، يا بمخ تخين يا اضيق من كنكه القهوه.
13: يعني استاذ حسام هيبقى نجم ويتشهر؟
12: ده مش بعيد يعني قهوتك دي تتسمى قهوه النجوم بسببي.
13: لا مؤاخذه يا استاذ حسام سامحني. هات شاي وشيشه للفنان على حسابي هنا يلا. وادي ريموت التلفزيون يا فنان يا كبير.
8: يا قفل انت يا قفل.
12: خلاص كفايه.
8: يا صاحبي
12: مش دلوقتي.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه. وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9
1: اليوم اهم شيء اللي

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول،

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي الزواج.
5: لا لا لا،
6: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
5: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا نادم ما شد الندم.
7: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
12: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: باوي عليها
1: يمكن ابكي. الحلو انه انت جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي. أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
1: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
2: أهلين أخي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: متى وصلت من السفر؟
1: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة. والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته، ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم، ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
2: يا أخي هذه عادات نوس الفرة، ولا بيحصل حاجة
1: يا أخي. الزواج
2: لا لا لا.
3: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
2: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
4: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية، قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال، وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا.
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا، ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع العود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

روح بالبلبل انا محلاها، بالمسكرة محلاها.

حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شافتهاش العين على حد قاسية قساوة

ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلوة بشكل

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور.
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عند القمرة.

يا حشني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني يا وحشني.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.